وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا

واصفحوا حتى يأتي الله.

الذي

0: وحيثما كنت
1: Oh.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمس.
3: راديو دلتا. صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
5: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصص بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر أصبر رغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شرناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى،
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواصر والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
10: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
11: Just found it.

0: الساعة الآن 9:10 صباحا في استديوهات راديو دلتا اف ام 101.7. اسمع اليمن في هذه الحلقة الجديدة من فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس 4 ذو الحجة 1447 هجريا، الموافق 21 من شهر مايو 2026.
1: في عروقنا يسري حنين لا يهدأ لهذه الأرض، وفي قلوبنا حكاية وطن لم تكسرها العواطف. نطل على هذا التاريخ لا كأرقام في تقويم، بل كنبض يجمعنا في المحبة والشراكة. نحن امتدادا لشموخ جبالنا ورقة سحابنا وصمود أجدادنا، صباح الانتماء الأبدي وصباح السلام لليمن الذي نتمناه دائما في أجمل صورة.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلال.
1: صباح الخير يا وطنا يسير مجده العالي.
2: يعلمك جهود بعض الناس أحيانا ألا تقدم على عمل لم تدع إليه، وألا تسارع إلى إحسان لم تسأل عنه، فإن الناس في أكثر أحوالهم لا يرون فضلك إلا فيما طلبوه منك بألسنتهم، ولا يشكرون جميلا قمت به من تلقائك، بل قد يقولون لك في خاتمة المطاف: ومن ذا الذي استنجدك؟ ومن ذا الذي طلب منك أن تفعل؟ يعلمك جحود بعض الناس ألا تفرط في عاطفتك، وألا تهدر طاقتك، وألا تفتح صدرك، وأن توزن عطاءك بقدر سؤالهم، وألا تسبق رغبتهم فيك، وألا تفرض خيرك على من لا يطلبه، لأن الناس يستهينون بما جاءهم بلا كلفة، ويغفلون عما بذل لهم طواعية دون تعب أو انتظار.

0: عزيزي المستمع، أريد أن أسألك اليوم سؤالا صادقا، هل أنت صادق مع الله في عبادتك؟ هل صومك خالص لوجهه؟ هل صلاتك بخشوع أم عادة؟ هل عملك في هذه الأيام من أجل الناس أم من أجل الله؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ففي هذه العشر الفاضلة جدد نيتك، قل في نفسك: اللهم أني أريد وجهك والدار الآخرة. اجعل الصدق مع الله شعارك، والصدق مع الناس دليلك، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة.
1: يتنفس الصباح هيبة حين تطل أيام العشر، وكأن الكون بأسره يتهيأ لتنزيل السكينة. في محراب هذه الأيام لا نطلب إلا قلبا موصولا وروحا تطهرت من شوائب الغفلة. هي دعوة مفتوحة لترميم دواخلنا، لندع الدنيا خلفنا قليلا ونستشعر قرب الخالق صباح التبتل وصباح القلوب التي لا يبتغي سوى رضا رب الأرباب.

ليس كل من أطال السجود صادقا، ولا كل من أكثر الحديث عن القيم ملتزم بها. الناس لا تعرف بكثرة الكلمات، ولا بحلاوة الصوت، ولا بالمظاهر التي تبهر العيون. يعرف الشخص حين تسافر معه فيظهر صبره أو ضيقه، تتاجر معه فتختبر أمانته، تقرضه أو يقرضك فينكشف وفاؤه. هنا يسقط القناع ويظهر المعدن، فالخلق ليس مشهدا يعرض، بل موقفا يختبر. أصدق المشاعر التي نبوح بها ليست التي نبوح بها، بل التي نعيش سحرها وجمالها في صمت. صباحكم جميل.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله في برنامجكم أو فترتكم الصباحية أصبحت الخميس. في صباحنا هذا اليوم الجميل نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 736-339. محمد كمل.
1: وأيضا بإمكانهم التواصل معنا على 421-019-422-990، وبإمكانهم أيضا التواصل معنا على الرقم 711-66-339.
0: أيضا نستقبل أو نقرأ تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك تلتا أف أم، وننتظر اتصالاتكم ورسائلكم، وأهلا وسهلا بكم. هيا محمد نبدأ،
1: يلا هيا
0: يلا افتح لنا رسائل نقراها.
1: طيب، وأولى الرسائل لدينا من
0: المذيع أحمد العمري. الرسالة تقول: لا تستيقظ وفي قلبك حسرة على الأمس، بل استيقظ وفي عقلك خطى لتجعل اليوم أفضل. النجاح يبدأ من لحظة استيقاظك بقرار ألا تسمح لشيء أن يعكر صفو ذهنك. شروق الشمس يذكرنا بأن النور دائما يأتي بعد الظلام مهما طال الليل. أجمل التهاني وتبريكات للأخ الغالي عبد الله مفتاح بمناسبة التخرج من جامعة الإمارات بدرجة امتياز. أسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا رسالة من المذيع أحمد العمري، وكل الشكر لطاقم إذاعة دلتا والضيوف في دلتا،
1: قصته دلتا أكاديمي. أيوة، بس ما قريوهاش، خلاص احنا قرينا هذا يا أحمد.

0: إلى رسالة أمان الحيمي. معي أنا أمان الحيمي. يا زائر بيت الله يا طائف بالكعبة، ادعي لنا ربك يغفر ذنوبنا، اذكرونا بدعوة عند الكعبة، لا تنسونا من صالح دعائكم.
1: نارك يا أيمن.
0: ما بصوت
1: لا يعني قريتها بأسلوب كأنك بتقرأها كرسالة في تلفونك.
0: تقول أيضا صباح الخير، صباح الأستاذ فهيع ونسيم وطلال ويهام وإيمان وفريال ومصارة أجنة صلاة عبسري وسيدة والبرنسيسة وياقوت وشهد ماري وأميرة عمران وأمان يحيى وشمس يحيى والمزكرة وأمل الشامي وعفف أحمد وفؤسية وندى الأهدل وندى العصام وفاطمة جبرة وعشقة التحدي وهمس الشعور وقاهرة الأحزان وأسماء من ريمة وأسماء عصام ملك الحاج وبشرى حيدر وأمل بنت إف وفنان السنباني وفنان جبرة وياقوت وعشقة البحر رمز الوفاء وعشقة الابتسامة والكاتبة الصغيرة وعشقة التوب بنت الجد وبيصار المقالح ورقد والعمي غدا ناجي وفرفوشة ومنتها وخديجة ومنتها السيد وبنت اليمن وملكة الحرازي وملكة الإحساس والمنشدة آية وعبير الصباحي وعد العقل وعصورة حراز ومذيعة الغد يسرى جميل والخالة فطوم وإشراق بني حشيش وزمور الدو وأم عبد الرحمن وتيسر أسامي وأم إبراهيم وتسليم وأم معتز وأمل الزورقي ورفيعة الذوق وأمير الوادعي ومنال الحرازي ونسبة الهدى وهلا محمد أم ماريا ورجاء الحيمي وروعة وعاشقة الغيوم وقيثارة الأمل وريحانة وعاشقة الشص وأطلب أغنية على الحجاج تكون مش أغنية عن حجاج بيت الله من أماني الحيمي. شكرا جزيلا.

ووصلنا إلى رسالة ياقوت. تقول في رسالتها ياقوت: ما أعظم أيام العشر من ذي الحجة، وما أعظم الكلمات التي ترفع فيها إلى السماء حين يلهج العبد بالتكبير. فكلما قال المسلم الله أكبر أعلن بقلبه قبل لسانه أن الله أعظم من الدنيا وما فيها، وأكبر من الهم والحزن والخوف، وأكبر من كل أمر يشغل القلب عن طاعته. التكبير في هذه الأيام حياة للروح، وكلما أكثر العبد منه شعر بالقرب من الله وامتلأ قلبه طمأنينة وسكينة. وما أجمل أن يبقى اللسان رطبا بالتكبير في البيت والطريق والعمل وبين الناس، لأن العبد لا يدري أي تكبيرة تكون سببا في مغفرة ذنب أو تفريج هم أو رفعة منزلة عند الله. حين تكثر من قول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فأنت تعظم ربك وتحيي قلبك وتغتنم أياما أقسم الله بفضلها. فلا تجعل هذه الأيام تمر دون أن يكون لك نصيب كبير من التكبير. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بتكبيرك وذكرك، واملأ قلوبنا بعظمتك وحبك. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأهلنا، واجعل هذه الأيام فرجا وسعادة وطمأنينة، واختم لنا برضاك وجناتك يا أرحم الراحمين. صباحكم صدقة تعطى، ورب كريم يزيد ويتفضل. صباحا يقبل علينا بدعوات صباحا يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله. أسعد الله صباحكم ودمتم مجبورين ومتعافين. أسعد الله صباحك يا ياقوت، ودمت بألف خير، ودمت مجبورة معافاة بإذن الله.

0: لبيك ربي شوقا وابتهالا، لبيك ربي والفؤاد توسلا، لبيك ربي خشية وتضرعا، لبيك ربي عمرا وقلبا ودربا، عمرا وقلبا ودربا، لبيك ربي لا نرجو سواك. جئناك من أحر أنفسنا إلى برد هداك، ومن ظلال طرقنا لنور سبلك. بدأت أخبص. ومن ثقل ذنوبنا لخفة عفوك. أنت السلام ومنك السلام، ورب السلام ورب كل قلب أرهقه الأرق. تولى أمر الكسور التي أرهقت هم هاماتنا وأضعفت سعينا. لبيك ربي وإن قست القلوب، لبيك ربي وإن فاضت الذنوب، لبيك ربي إنا عائدون تائبون نادمون، لبيك ربي ما شقى قلب لجأ إليك. اللهم عفوا وعافية، كل عام وأنتم بخير. ومنكم ممكن أنشودة إيش؟
1: حنحج ونزور الحبيب.
0: رسالة من نسمة الهدى.
2: حنحج ونزور الحبيب.
0: يا نسمة يا منعة، ارجعي فعلي لنا الفواصل.

0: معنا مكالمة،
1: أول مكالمة اليوم نستقبلها. صباح النور والعافية.
0: صباح الفل
1: والعافية.
0: صباح الورد
1: والعافية.
0: صباح الياسمين
1: والعافية.
2: ألو مرحبا.
1: والعافية.
2: ألو نحن
3: يا مرحبا
2: يا صباح الورد.
3: كيف حال شخصة فاطمة؟
2: يصحى وعافية. حي الله. من معانا؟
3: بنت الحيدري.
2: حيا شاء الله. يسعد صباح بنت الحيدري.
3: يسعد أيامكم يا رب.
2: يا رب وإياكم. تفضلي الهوى هواش.
3: أول حاجة أقول لكم صباح الخير وعشر مباركة وعيد مبارك مقدما
2: الجميع. الخير يا رب.
0: بالخير والعافية إن شاء الله.
3: وأقول لكم كل عام وأنتم بخير في مناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية يا رب
2: يا رب. وفي اليوم الأجمل من يوم العيد يوم عرفة، الله يوصلنا اليوم عرفة وإحنا بخيرين صايمين قايمين ذاكرين الله.
3: أكيد إن شاء الله بإذن الله. وكما معي تهنئة هكذا.
2: تفضلي.
3: أزف أجمل التهنئة والتبريكات إلى أخي الآلي عمر الحيدري في مناسبة المولد البكر الذي أسمع فداء الدين. أقول هو ألف مليون مبروك فيتربى بعدك يا رب.
2: يا رب ويتربى في عز ودلالي يا رب. وألف ألف مبروك والتهنئة مقدمة من إذا عدلتها كمان.
3: الله يحفظكم وإن شاء الله يعني تصلحوا لنا البث قطع قبل شوية.
1: ولا يهمكم ما نشوف ولا يهمكم.
3: أيوة يعني والله إنه الخميس الأول وهذا الخميس يعني انقطع من بدري.
0: لا لا ولا يهمكم، بنشوف إيش المشكلة وإن شاء الله نعالجها في أقرب وقت ممكن.
3: يلا أوكي الله يحفظكم
0: يا رب وإياكم في رعاية الله.
3: الله معكم
0: مع السلامة
2: في أمان الله.

0: نطلع فاصل.
1: نطلع فاصل أعزائي المستمعين، خليكم على أثير 101.7 فاصل قصير، ونرجع لكم في فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة
0: أصبحتوا.
2: Radio Delta. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
2: يا صباح البن. فن الكابوس. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرز؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
6: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصصين بالضبط؟
6: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
6: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
6: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
6: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
7: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
8: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله مجددا في فترتكم الصباحية أصبحت الخميس.
1: وإلى الرسالة مرة أخرى، إلى رسالة أم معتزة النجار، تقول في رسالتها: أجمل الأرزاق ليس رزق المال، بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الذكر ودعوة أم وعطف أب ووجود أخ وضحكة ابن واهتمام صديق ودعوة محب الله. أنعم الله علينا بتلك الأرزاق. أسعد الله صباحكم بكل خير. محمد أيمن، فاطمة، الأستاذ زيد، وعبد الإله، عبد الكريم، وجميع طاقم دلتا والمستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير وعشر مباركة عليكم، وعيد مبارك مقدما، وربي يحفظكم جميعا.
2: صباحك جميل يا أم معتز، وإياك إن شاء الله. وفي معنا رسالة من براءة علي، تقول في رسالتها: أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرى، لبيك ما نبض الفؤاد، وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى. إلهي اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، يا الله اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بقربك وعونك ونجواك، واكفنا واغننا عمن سواك، واجعل سعادتنا في قلوبنا، واشرح صدورنا، وأنر بنورك ذريتنا، آمين يا رب العالمين. صباح الورد يا أحلى الناس، محمد وأيمن أيمن ومحمد وفاطمة وعبد الكريم وكل المستمعين، صباحكم خير وعافية. من براءة علي، تحياتنا لك يا براءة، وعشر مباركة إن شاء الله علينا وعليك بالخير واليمن والبركة.

0: We have a new call.
1: What?
0: Say hello.
1: Hello.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: أولاً تحياتي لك يا أخي محمد الخاضر، تحياتي لأيمن، تحياتي لحوائج الإذاعة الأستاذة فاطمة المنصر، تحياتي للأسد الكرار والبطل المغوار عبد الكريم المعدني، تحياتي لجميع طاقم إذاعة 301.7. وكلامكم جميل ورائع، قوي قوي، أنا أسمع دائما كلام محمد الخضر، ما يعني يظهر الواحد كيف الإنسان إلا عندما يساير هو ويسير معه ويشي معه ويعرف داخلية وخارجية، أما يعني معرفة هكذا على الهواء ما يعرفش، فما تعرف شيء قاع، لكن كما سيرت الإنسان صحيح أن تعرف كيف، هل من أهل اليمين أو من أهل الشمال. اللهم اجعلنا من أهل اليمين، وأهني الشعب اليمني وقاعد بتورة بمناسبة عيد 22 مايو، عيد الوحدة الوطنية. تحياتي لعمي علي الحبشي، لعبد الخالق الحبشي، تحياتي لبنت رحب، تحياتي للمزقرعات، تحياتي لكل من يسمع عبد العزيز اللكبي بدون استثناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في رعاية الله وحفظه يا عبد العزيز، الله معك، كفيت ووفيت،
2: الله مع السلامة.
3: في رعاية الله وحفظه.
1: أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم وكل عام، وكادر إذاعة وكل فرد من أبناء شعبنا اليمني الأبي بألف خير، أو بألف ألف خير. بمناسبة أعيادنا الوطنية وعلى رأس عيد الوحدة المباركة، وكل طاقم برنامج أصبحت الخميس، إذا تكرمتوا سمعونا لمن كل هذا الجناديل، للفنان الكبير أيوب طارش العبسي والسيمفونية اليمنية الخالدة، أمده الله بكامل الصحة والعافية وأطال الله في عمره. عدو بخير.
3: أيوه
4: الله يحفظه.

0: إلى هذه الرسالة تقول من الرسالة أنشوف من نهر الأمل تقول: هذا يريد مالا وهذا يريد زوجة وهذا يريد ولدا وهذا يريد شفاء وهذا يدعو بكشف كربه. منهم من يدعو بالهندية ومنهم من يلح بالروسية وهذا يبتهل بالعربية وهذا يتضرع بالإنجليزية. لم يشغله سبحانه وتعالى تدخل الأصوات ولا تغاير اللغات بل سمعهم جميعا وهو أكرم من أن يرد واحدا منهم خائبا. فهو نعم السميع ونعم المجيب ونعم الرب. أنا لست في الحجاج يا رب الورى لكن قلبي بالمحبة كبر. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع وما دمع بعين وما دمع بعين قد جرى. كبروا حتى يبلغ تكبيركم عنان السماء. صباح الخير من نهر الأمل. أجمل أجمل أجمل ما في هذه أيام العشر لما أسمع الكل بيكبروا.
1: أيوة.
0: لما هو شوف إحنا بنذكر الله طوال السنة تسبيح واستغفال لكن في العشر لا التكبير والتهليل يعني جو مختلف طريقة مختلفة. تروح البيت تسمع التكبيرة تواصل في البيت في الطرقات في الشوارع فنحس إن إحنا من الحجاج وإحنا مش منهم ونلبي وكأن إحنا معاهم من بداية مناسك الحج وإحنا معاهم منسك منسك بنتابعهم من الطواف إلى السعي إلى الرمي إلى المبيت إلى آخره إلى التضحية.
2: منسك منسك ولا نسك نسك؟
1: منسك منسك ونستقبل هذه المكالمة ونقول يا صباح الخير.
3: السلام عليكم.
1: أيوة لأنها مناسك
2: نسك
1: ما هذيك نسك. يا مرحبا أهلا وسهلا المناسك غير النسك.
3: من معي؟
2: معك
1: معكم إذا عدل تأف أمية 1.7 أنتم الذي بتتصلوا من معنا؟
3: لا غلطان
1: نسك في رعاية الله.
3: أمزح
2: هذه مراك معنا
1: ها؟
3: لا غيمة
2: صوت الشيش بس
1: غيمة.
3: نعم
1: أهلا وسهلا يا غيمة. يعني
3: حبيت أسوي لك المقلب.
1: ها ما أنا قد صدقت والله أنا صدقت المقلب
3: بعد أنا أتوقع أنكم أعتقد أنك بسرعة.
0: إحنا ما حد توقعنا صراحة.
1: الله يقدرنا قد بين أشي خلاص يعني قد عبد الكريم على طول أي
3: يلا الحمد لله بدك بسرعة.
1: أهلا وسهلا فيكم كيف حالكم يا غيمة؟
3: الحمد لله تمام بالنعم ورضا انت فيكم.
2: ما سمعت.
3: الحمد لله لك بالصحة ونعم ان شاء الله انت فيكم.
1: الحمد لله تمام احنا بخيرين بسمع اصوات مستمعين راديو دلتا اف ام 101.7
3: دائما عليك ان شاء الله يا رب النعيم والرضات في هذه الايام المباركة
2: يا رب
1: يا رب.
3: والله ما تسمعي لا صراحة بس حبيت يعني فيني فضل اتصل
2: يا غيمة. شوية شوية صوتش هكذا شوية يطلع وشوية يغيب. حاولي تخليه واضح شوية.
0: شوية غيم أيوة.
2: شوية غيم.
3: فيني فضول اتصلت فيكم.
2: فيش فضول؟
1: اتصلت فينا. لا لا عادي تتصلي في أي وقت.
3: لا مشكلة.
1: وفي كل وقت ما فيش
0: لا
1: مشكلة.
0: لا لا
2: عادي أنت تكلمي واتصلي وحكينا وجابرينا عادي حتى لو جابرينا مش برعادي.
0: حتى لو ما بش مطر سهل.
3: الله يسعدكم خلاص الحين لا يحتنا أخنا بتصلكم اليوم.
1: لا لا عادي ما بش اي مشكله
2: المشكله اللي ما بنجيش
1: وقولي صباح الخير قولي صباح الخير.
3: في ناس بيقولوا حبيت اسمع صوتكم. طبعا انا اسمع صوتكم في وقت الاسبوع حتى يلا حبيت اسمع صوتي انا.
2: ايوه صح احنا طيب. نشي والكل نسمع صوتكم فعلا الا صح
1: اكيد اكيد
0: طيب.
2: يسعد صباحك يا غيمه وتسلمي على اتصالك ومجاملتك اللطيفه.
3: يلا اليوم غدا عندنا فطور يعني
2: عندكم العافيه تسلمي
3: طب.
2: ما اسلم اسلمي كان احنا جينا
3: لا انا عادي بدري عادي سمعني عادي
2: انتو صايمين احنا فاتحين
0: احنا في البث المباشر بنشوف شاهي من اول.
2: لو تبصري البث انت تعرفين احنا فاطرين.
3: لا لا عادي لو انتم فاطرين عادي نسوي لكم غداء ولا انتم صايمين عادي
2: احنا نتعبكم وانتم صايمين الله المستعان.
0: لا لا هو اكيد انتم اهل الكرم بدون ما تقولوا والله وكان العزومه وصلت بالضبط
2: ما شاء الله
3: يسعدكم ان شاء الله لانه اصلا بيتكم اقرب يعني الاذاعه بيتنا اقرب من الاذاعه عادي وكنت حابة أتصل الإذاعة اللي لعبت في الساعة 9

0: لين الساعه 10 في يعني توش ما نسمع. كان في معايا تسبق اشوف البث المباشر بس الان ما في.
1: خلاص سمع على الملاحظه هذه ما تقلقوش، حتى لو كان في اي خلل او غيره بيتم اصلاحها باسرع وقت، ما تقلقوش.
0: يعني البث عبر الراديو مش
1: ايوه انا فاهم لكم.
0: يلا ان شاء
1: الله. تسلموا يا غيبه، في رعايه الله.
0: اي خدمات
1: تسلموا، الله معكم.
0: ممكن اطلب شيء له؟
1: اكيد
0: اي شيء له من هذا الشيء لانه مش معي يعني اغنم
1: فاضي. ولا يهمكم عبد الكريم ابو الذوق كله.
0: الله يسعدكم وعذروني على
1: الله معاك، ما في شيء إذا عشت تصلوا في أي وقت الإذاعة إذاعتكم.
0: تسلموا الله معكم.
1: في رأيك.
2: في أمان الله.
3: طيب إيش رأيكم
2: يا محمد نعرج
3: سريعا على تعليقات الفيسبوك في معنى
2: رسالة من أكرم
3: أكرم
2: الهمي بيقول فيها صباحكم رضا وتوفيق من الله وكل عام وأنتم بخير وانتم بخير كذلك. بدا لنا ثلاث وردات، واحدة اثنتين ثلاث
1: لكاسة دي بابل.
2: لحظة نقول له مرة ثانية دي أربعة عشان واحدة الرابعة
3: لعبد الكريم.
1: أيوة. عبد الكريم يدي لك قلب ورد ما يكفيش. امبراطور الملكة خرج المغورة الأسد.
3: طيب أيوة الشيء لا بعد الفاصل يا غيمة، ذحين معنا فاصل
1: أصلا
3: خلاص. مستمعنا الكارم فاصل وراجعين معكم نواصل في فترتكم الصباحية. أصبحتم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بونجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى،
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 777-7788.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: عودة لكم مستمعين الأكارم متابعين راديو دلتا اف ام 101.7 مكملين فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس وبعد الفاصل عدنا لكم ومعنا اليوم ضيف مميز للغاية. معنا نستضيف اليوم في راديو دلتا اف ام البروفيسور عصام العزير، بروفيسور جراحة القلب، المدير العام لمستشفى لبنان. فأهلا وسهلا بكم.
1: يسعد لي صباحكم، صباح المستمعين، وشكرا على الاستضافة وشكرا للفريق.
2: طبعا احنا اليوم مستقبل قامة طبية أثبتت العالم أن المستحيل كلمة مش موجودة. يعني صراحة أنتوا أبدعتوا الإنجاز اللي سويته في حد ذاته خلانا اليوم نقول واو فعلا، وإحنا سعيدين جدا بوجودكم معنا.
1: شكرا لك.
0: فعلا الإنجاز العلمي الذي قمتم به هو إبهار وشيء يتشرف به كل اليمنيين، خصوصا أن مثل هكذا إنجاز علمي تم في اليمن وعلى أيدي الدكتور البروفيسور عصام العزير. بداية لو نعرف المستمعين من هو البروفيسور عصام العزير.
1: أنا طبيب لبناني، جراح قلب، متخصص بجراحة القلب، خريج جامعات فرنسا، أسست مستشفى لبنان عام 2006، ومستمرين بخدمة المرضى والله ولي التوفيق.
3: ما شاء الله. طيب، وكان تكلمت فاطمة عن الإنجاز وما وضحناه حتى الآن.
0: أيوة، احنا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا
3: حول الإنجاز الذي تم قبل أيام قليلة، أنه تم جراحة، طبعا أنا بتكلم بدون تفاصيل، أحب أسمع تفاصيل من البروفيسور نفسه، أنه تم عمل عملية قلب مفتوح بتخدير موضعي لأول مرة. كيف تم الأمر؟
1: تم الأمر ببساطة طبعا، لأنه في خبرة بهذا الموضوع بهذا المجال، وهذا اللي صار هو عملية قلب مفتوح ببنج موضعي بدون تخدير عام، تخدير موضعي بدون تخدير عام، والمريض بمراحل عديدة أثناء العملية كان صاحي وكان عم يتجاوب معنا. الفكرة هي أنه يعني بعض المستشفيات الأمريكية حاولت أنه تعمل تخدير بسيط، يعني بعد ساعة أو بعد ست ساعات يشيلوا الأنبوب الرغامي، يعني الأنبوب الرغامي يشيلوا بعد ست ساعات، بعدين حولوها لساعة وأقل من ساعة. فنحن عملنا العملية بدون ما نحط الأنبوب الرغامي
2: اللي هو جهاز التنفس.
1: هو جهاز التنفس وأنبوب. ليش؟ لأنه الأنبوب الرغامي وجهاز التنفس بيعملوا عدة مشاكل، فبيعملوا استرواح صدري، بيعملوا التهاب بالرئة، بيتعود أحيانا المريض بيطول على الجهاز التنفس بس عنده مشاكل تاني. فلذلك خاصة بعد العملية كمان بيعمل هبوط بالدورة الدموية. فلذلك نحن حاولنا نتخطى كل الحواجز وعملنا العملية بدون ما نعمل تخدير عام، والمريض ممتاز، وعملنا محاولتين، مريضين ممتازين وما فيش أي مشكلة عليهم.
3: يعني بروفيسور نفهم أنه هذا أفضل، التخدير الموضعي في عملي في مثل هذه العمليات أفضل لصحة المريض.
1: بالدراسة اللي نشرت عام 2023 بأهم مجلة علمية من بين المجلات العلمية الهامة جدا بأمريكا، بيّنت أنه المريض بياخد يعني بياخد كمية أقل من المسكنات إذا شلنا الأنبوب بسرعة. إضافة لهالشيء المريض بيقعد
0: ياخذ فترة أقل للتعافي،
1: فترة أقل للتعافي، فترة أقل بالعناية المركزة، وبالتالي فترة أقل أو بالأحرى مشاكل أقل، وبالتالي بيتعافى بسرعة وبفل خلال 4 أو 5 أيام على البيت. هلا المرضى اللي عندنا واحد قال 4 أيام وواحد 5 أيام.
3: طيب، في ملاحظة ركزنا عليها، قال البروفيسور إنه في المستشفيات الأمريكية وصلت إلى ساعة يجلس بالأنبوب التخدير.
0: أيوه.
3: يعني الإنجاز اللي تم ببنج موضعي لأول مرة في العالم.
1: أول مرة في العالم
3: طبعا. العالم كله يا محمد
0: ما شاء الله.
1: أول مرة في العالم تنعمل هذه العملية طبعا مع استخدام القلب الصناعي، يعني توقيف القلب. أيوة توقيف القلب، استخدام القلب الصناعي.
2: كل هذا سويته والمريض جالس يشوف معاكم متابع معاكم
1: في مرحلة من المراحل كان عم يشوفه.
2: يعني كيف كان إحساسكم وأنت والمريض يشوفكم يتكلم معكم
3: ويتفاعل معكم؟
2: تتفاعل.
1: يعني كان إحساس رائع وإنجاز يحسب لليمن
3: الحمد لله.
0: وأكيد يحسب لكم يا دكتور
2: جدا أن أنتم متواجدين في اليمن وفعلتوا هذا الإنجاز داخل وطننا،
1: وهذا فخر لي أني أنا قدرت أعمل هذا إنجاز باليمن وقدرت أقدم شيء لليمن، لأنه اليمن قدم لي. أنا بيجي على اليمن من سنة 2000،
3: من قبل التأسيس، من قبل 2006.
1: أيوة
3: من سنة 2000
1: 2000 أنا بيجي على اليمن، فأنا يعني تلت عمري قضيته باليمن، فكان لزاماً علي عرفان لهذا البلد اللي احتضنني ما يقارب ثلث عمري أني أقدم له شيء.
3: لا الحمد لله، الحمد لله، هذا الشرف كان لنا إحنا كيمنيين. طبعاً إحنا تكلمنا على إنجاز بروفيسور عصام، بس حبيت أسألنا من ناحية ثانية، أسأل عن المستشفى نفسه، مستشفى لبنان. طبعا تم تأسيس مستشفى لبنان متخصص في القلب، صح؟
1: بس صحيح،
3: متخصص في القلب. طيب كمستشفى متخصص لأمراض لمرضى القلب، هل بيتم تقديم خدمات مميزة في مستشفى لبنان لأمراض القلب عن غير المستشفيات؟ طبعا
1: طبعا في أولا جراحة القلب صارت متوفرة بصنعاء، متوفرة بأكثر من محل، بيبقى هي الخبرة للكادر الطبي والخبرة للكادر التمريضي. فنحن عندنا كادر تمريضي صار له 20 سنة بس بيشتغل بموضوع القلب،
3: متخصص
1: نعم. وبالتالي عنده كفاءة عالية،
2: يعني لا داعي للسفر للخارج.
1: أكيد في داعي للسفر للخارج.
3: أنا كنت بسأل هذا السؤال بالضبط، كنت أقول الآن في كثير من أمراض القلب تحديدا من الذين نعرفهم حتى من الأهل ومن الأصحاب كثير منهم كان يسافروا للدول الخارجية.
0: أيوه.
3: على سبيل المثال إذا كان قريبا كان يسافروا لمصر والأردن، بعضهم بيروح على الهند، لكن أنا اللي يقدروا يسووا العمليات هنا أكيد بتكاليف أقل بكثير.
2: وبعد الإنجازات اللي سواها الدكتور خلاص الآن يجي لهم التشجيع الأكبر إنهم خلاص ما دام في عملية مفتوحة وفي نفس الوقت بتخطير موضعي أنا صاحي وأنا شوف الدكتور بيفعل العملية أنا لحد الآن أصلاً مذهلة. بنرجع بكم إلى نفس المكان.
1: حول الموضوع اللي طرحته والسفر. الموضوع له أبعاد عديدة جدا. أولا بما يخص القلب هي حالات طارئة،
3: نعم،
1: وبالتالي لازم يكون في على مقربي منك من سكنك من وجودك مستشفى متخصص يقدر أثناء الأزمة يقوم بالمهمة. وبالتالي
0: والأمر بيكون طارئ وعاجل.
1: هيدا له علاقة بالبنى التحتية الصحية. هلأ المرضى لازم يبنوا أو يساعدوا الأطباء والمستشفيات اللي عم تبني هيدي البنى التحتية يساعدوها. كيف بيساعدوها؟ نحن شعارنا مستشفى لبنان ساعد بلدك احمي قلبك، أو احمي قلبك ساعد بلدك. وبالتالي وقت اللي المريض بيتعامل مع هاي المراكز أولا بيحسبها، بيطلب منها أكثر، بيطلب المزيد، وبالتالي هيدي المراكز ملزمة تتطور وتضاهي الخارج لحتى المريض يبقى هون.
0: أيوة ملزمة بتوفير كل الخدمات اللي بيحتاجها المريض
1: والكفاءة العالية والنتائج الجيدة لحتى المريض يضل بالمستشفى. فبيتحقق غايتين، الغاية الأولى هو تقدم المستشفى وتطويره وزيادة خبرة الفريق الطبي، وبيتحقق شيء تاني أنه بيصير عندك بنى تحتية تحميك أثناء الأزمات، لأنه أزمة القلب أحيانا بتوقف القلب معك 3 دقايق، وبالتالي ما فيك تسافر. يعني إذا كان متاح السفر فالمتاح لعدد قليل جدا من المرضى، أو متاح بعد الأزمة، فبعد الأزمة يعني بيكون القلب أخذ ضربة أو تعرض لنكسة كبيرة، وبالتالي هيدي الانتكاسة بتأثر على المريض. فلذلك لابد ما يصير في تعاون بين المريض والمستشفى، المريض يحاسب المستشفى. الموضوع الثاني أنه في عملية اقتصادية، يعني المريض وقت اللي بيجي بيحط فلوسه ببلده أحسن ما ياخد فلوس خاصة بالعملة الصعبة للخارج
0: بلد آخر.
1: اثنين بيعمل دورة اقتصادية حول المستشفى مالية. يعني بده يجوا يزوروا يصطبحوا بده يجيبوا له هدايا من حد المستشفى بده يستعمل هو والمرافقين بده ياكلوا بده يشربوا بده يشتروا فبيعمل دورة اقتصادية حول المستشفى مشان هيك بتلاحظوا انتو كل المستشفيات اللي بتنشأ بينشأ حد منها دورة اقتصادية مطعم وعصير وصيدلية وبقالات وإلى آخره. الموضوع الثالث واللي أهم شيء هو النفسي يعني أنت بس تكون بالهند أو بسنغافورة أو بجنوب أفريقيا أو بأي محل مش بيئتك مش أهلك يعني بيروح واحد أو اثنين فأنت بس تعرف العمليات ما عم تعرف شو عم يقول وما عم تعرف شو عم يحكوا وبالتالي بيشكل له ضغط نفسي للمريض ببلده بيرتاح أكتر بيشعر بالأمان وهيدا موضوع بيأثر على صحته بيأثر على صحته.
0: الموضوع النفسي هذا فعلا
1: الشيء الرابع والمهم هو الاستقلال بالآخر أنت ما فيك تدعي الاستقلال وأنت ما فيك تعالج مريض ببلدك
0: نعم.
1: بدك تاخده على الخارج فالموضوع متشعب طبعا في اشياء تاني ما نضطر لها ولكن هيدي العناوين الرئيسية والمريض بالخارج هو رقم يا رقم غرفة يا اللي دفع 7,000 أو 10,000 عرفت كيف إضافة لأنه الهوة بالأسعار كتير كبيرة
0: أكيد الفارق بين
3: على ذكر البنى التحتية كان في أسئلة محضر لها الشباب يتكلموا عن ما هو جديد مستشفى لبنان في مجال القلب ما هو جديد مستشفى لبنان في مجال القلب وهل في أجهزة حديثة تواكب التكنولوجيا الحديثة الآن حاليا يعني مستشفى لبنان ما هي البنية التحتية الحديثة لاستقبال المرضى
1: بالنسبة لجراحة القلب
3: نعم
1: كل شيء متوفر في اليمن وفي مستشفى لبنان يعني بكل المراكز بيقدروا يحصلوا أي فحص بدهم اياه بالمختبرات ولو كان دقيق جدا أو نادر جدا بقسم الأشعة فما فيش أي مشكلة بهذا الموضوع
3: جميل
1: بيبقى عشان. الأساس هو فكرة التيم فكرة التيم يعني الكادر كله يكون معود يشتغل مع بعضه عنده طريقة شغل موحدة لأنه بالجراحات الأخرى ممكن يجي الجراح يعمل عملية وفل بينما بالقلب ممكن يعملها بس هذا مش منيح أبدا لازم يكون في فريق دائم بيشتغل مع بعضه متجانس كفاءة الأطباء هي الأساس بجراحة القلب هي الأساس بس كمان نحن عنا قسم متخصص بجراحة الأطفال نحن
3: جراحة قلب الأطفال
1: قلب الأطفال
3: نعم
1: إن طبيب متخصص بقلب الأطفال وبالعناية المركزة للأطفال طبيب مصري نحن عندنا كادر أجنبي فالطبيب الدكتور أحمد ناجي هو اللي طبيب الأطفال اللي عنده خبرة بهذا الموضوع وبالتالي هيدا جديدنا وطبعا نحن مواكبين يعني هيدا يمكن أول إنجاز بالعالم
3: نعم.
1: بس أنا من 20 سنة لليوم عم بعمل إنجازات موجودة بالعالم يعني أنا ثالث جراح بالعالم بيعمل عمليات القلب المفتوح زراعة الشرايين والقلب النابض هيدا عملتها من 20 سنة باليمن وبعدني بعملها لليوم وأنفرد فيها
3: لا أكيد
1: اثنين أساسا جراحة القلب كان مطلوب السلامي بالأساس
0: أوكي.
1: هلا وقت تطور الطب وصارت السلامي حاصلة وصارنا نعرف تقنيات وأبعاد هذه الجراحة ومشاكلها وتحسن الأداء بشكل كتير كبير طرح سؤال الجراحة والتجميل يعني ما عاد فيك أنت بكل الأحوال أنك تعمل عملية شق صدر فصلنا نعمل عمليات بشق صغير 5 سنتي لتغيير الصمام الأورطي نعمل جراحة تحت الثدي خاصة للبنات الصغار أو للسيدات
0: نعم. الموضوع بيفرق عندهم
1: طبعا لأنه ما بيبين الجرح يعني في صمام معدني موجود بالقلب وما في جرح من برا مبين
0: جميل.
1: ما شاء الله كيف؟ ما حدا بيقدر يشوف الجرح إلا هي
2: صحيح.
1: كيف حتى هي إذا بتطلع على المرايه ما بتشوفه بدها تقصد تشوفه لا تشوفه
0: جميل جميل جدا، لانه الموضوع هذا بيفرق
2: يعني
0: جدا
2: عند النساء. سلامه وجمال
1: أيوة.
3: حلوه في الموضوع طبعا. جميل جدا انه عرفنا المستشفى المتخصص في هذا الحاجات، تخص ايضا في جراحه قلب الاطفال اللي كانت هم عند كثير من الاسر في اليمن.
1: صحيح.
3: تحديدا قلب الاطفال. طيب دكتور نخرج شويه، شي احب اسال يا محمد.
0: انا احب انه نروح الى اكثر توعيه للمستمعين بسرعه. يعني بالنسبه للجلطات، لاحظنا مؤخرا كثره الجلطات خاصه عند الشباب. يعني الموضوع لم يعد حصر على الكبار السن واللي هم لا، الموضوع قدو في الشباب، تلقى ناس وقع فيه جلطه ومات وعادوا في سن 30 سنه 40 سنه بالكثير. ايش المشكله
3: ما هي
0: الاسباب اللي بتؤدي الى زياده الحالات؟
1: قديما اول ما انا بلشت اختصاص سنه ال 90، انا بلشت اختصاص جراحه القلب سنه ال 85، تخرجت سنه ال 90
0: ما شاء الله.
1: كان العمر 30 و 35 و 40 ما نفكر انه عنده جلطه.
0: أيوه.
1: ابدا ما يخطر ببالنا.
3: صحيح.
1: فنحن وقت كنا نعمل العمليات، كل مريض فوق الخمسين بنعمل له قسطرة تشخيصية احتياطا. هلأ صرنا فوق الأربعين، وعمليا لازم يكون فوق الثلاثين، لأنه كتير عم يشوف مرضى عم يعملوا دعامة أو عم يعملوا قلب مفتوح بين الثلاثين والخمسة وثلاثين. هلأ في استثناءات ما حنحكي عنها.
0: الاستثناءات
1: موجودين. أنا شفت هون بصلاة شاب عمره 19 سنة عنده انسداد بالشريان الرئيسي ومن له دعامة، بس هذا استثناء استثناء. هلأ الأسباب تبعها هي تغير طريقة الحياة، يعني قديما
0: والغذاء أيضا،
1: يعني والغذاء طبعا، طريقة الحياة بكل تفاصيلها، جهة الحركة، الرياضة، الغذاء، تعاطي المواد مش معروف شو بتعمل بالجسم، معلبات، فاست فود، يعني أكل وجبات سريعة والآخر. كل هذه المسائل أدت إلى أنه هلأ ازدياد العدد مش بالضرورة يكون مش موجود سابقا، بس وسائل اليوم والتكنولوجيا والتشخيص المبكر صرنا نعرف، ووسائل التواصل الاجتماعي صرت تعرف انت اذا عندك صديق كنت انت بالدراسة من 20 سنة صرت تعرف انه هو مثلا بالحديدة صار عنده جلطة.
0: صحيح.
1: سابقا ما كانوا يعرفوا وما كان في تشخيص وما كان في يعني كتير ناس يموتوا ولا خلص عمره، عارف كيف؟ بس هلا صار ما نعرف نحن، الوسائل التشخيص صارت متطورة لدرجة ظهر الموضوع. إذا أيوة. بدك ظهر الموضوع.
3: نعم.
1: بشكل واضح.
2: يعني طيب. هو كان موجود لكن ما كانش ظاهر.
1: أيوة. إيه، مع العلم إنه في ازدياد، ولكن الازدياد مش بحجم الانطباع عن العدد. لا، العدد كان موجود، زاد شوي، ولكن زاد كتير المعرفة فيه. يعني
2: على السوشيال ميديا أظهرت كل شيء.
1: طيب لا، التشخيص
3: التشخيص
2: نعم. يعني خلت كل حاجة تظهر. احنا يعني مثلا كان لما يروح عرفوا انه عنده مرض، بس ما كانش يوصل للناس انه في هذا السن اصلا.
1: صحيح.
3: طيب احنا نسمع كثير عن الجلطات، نسمع كثير فلان حصل له جلطة، فلان فجأة على الجلطة. ما هي الجلطة اصلا؟ الجلطة القلبية اي شيء؟
1: الجلطة القلبية تعريفها هي موت 2 سنتيمتر مربع من مساحة القلب.
3: الله.

0: شوي شوي بينشأ شرايين مساعدة للشريان الرئيسي، وبالتالي الانسداد ما بيكون أثاره جلطة، فبيسموها ذبحة.
1: تكون ذبحة في هذه الحالة،
0: ذبحة بيكون وجع ومؤشر وكذا وإلى آخره. إذا المريض ما انتبه للموضوع وما راح لعند الطبيب وما اكتشف وما عمل الإجراء اللازم، بيسكر الشريان، بس يسكر هو وحظه. إذا عنده شرايين مساعدة كولاترالز كتير تمرق القصة، وإذا ما عنده بده يعمل جلطة وبالتالي، وإذا الشريان رئيسي وكبير الجلطة بتساوي الموت.
1: الله. طيب هل كل ما أنك ذكرت له في يعني جلطات أبسط من وفي جلطات تكون مثل ما قال الشريان الرئيسي تكون أكبر، هل كل الجلطة تستدعي تدخل جراحي؟
0: لا، بس تستدعي تدخل، بيبلش بالدعامات اليوم، يعني نركب له دعامة، نعمل له قسطرة تشخيصية وبعدين علاجية دعامة. إذا ما في إمكانية بنروح ساعتها على الجراح.
2: طيب القسطرة التشخيصية
0: نعطيه دواء لحتى يدوي بالخثرة وبالتالي بتنحل المشكلة.
1: طبعا باختلاف الحالات، كل حالة لها وضعها،
0: بس المهم أنه المريض يجي لعند الطبيب.
1: تستدعي إذا ما قلناش تدخل جراحي تستدعي تدخل طبي مباشرة.
0: مباشرة صحيح.
2: طيب القسطرة التشخيصية ما بيحتاج لها الجراحة؟
0: القسطرة التشخيصية بتعبر عن اسمها، يعني اسم عليها، نحن بنشخص. العلاجية بتعالج. هلأ إذا القسطرة التشخيصية ساعتها بيكون المريض قدام خيارين، إما بيروح على العملية لأنه أفق الدعامة مسدود، أو بيروح على القسطرة العلاجية بيكون أفق الدعامة مفتوح.
1: نرجع لموضوع المستشفى اللبناني شوي. أنا حبيت أسأل سؤال خاص بمستشفى اللبناني. تمام، عرفنا الخدمات الكبيرة اللي بيقدمها مستشفى اللبناني، لكن في المجال الإنساني هل مستشفى لبنان مميز في المجال الإنساني، التعامل مع المرضى، استقطاب المرضى، لأنه جزء من العافية البدنية العافية النفسية؟ نعم،
0: أول شيء مش بيقدم

0: منها للمرضى اللي بيترددوا دائما على المستشفى وحتى من أول مرة بيخدها يعني، فبياخد خصومات تلقائية بدون ما يطلب.
1: حلو.
0: يعني بيطلع له مثلا 15% على الفحوصات إذا كان رجود، إذا كان بالعيادة بدون رجود بيطلع له 10% على الفحوصات، بيطلع له خصم على القسطرة العلاجية، بيطلع له خصم على القسطرة التشخيصية.
2: طبعا الخصومات هي بتقدم، وفي ومن غير الخصومات نفسها الأسعار أقل من غير الخصومات.
0: ايه. ما بالك هذا على الأسعار القليلة.
2: نعم هذا
0: على الأسعار القليلة بيطلع له خصم، وهذا خصم تلقائي يعني ما في داعي يطلبوا لحتى تمنحوا الخصم. ومبدأ الخصم التلقائي هو في ناس ممكن ما بتطلب وضعها كتير سيء، خلص هل قد السعر هل قد السعر، فبيجي واحد تاني بيطلب خصم، فأنت صحيح. ما بتعدل بين الاثنين، ليكون في عدل بدك أنت
1: تجيب للكل،
0: تجيب للكل. فعملنا هيدي البطاقة. هلأ نرجع للاستثناء. نحن بنعمل عمليات بدون ولا دولار، فري بلاش.
1: لا هذه رهيبة.
2: مثلا العمليات اللي لها علاقة عفوا بالمؤتمرات الطبية أو العمليات الاستثنائية زي هذه الجراحات، أنا أحس أنه في جزء منها بيكون شبه مجاني للبحث العلمي. أوكي.
0: لا لا نحن نفصل بين العملية والمردود المالي. نحن ما منشجع المريض يقبل نعمل له هيدي العملية لأنه خصمنا له. هيدي بيسموها احتيال.
2: صحيح.
0: وهيدي قلة أخلاق طبية. هلا من من من أهم الأخلاق الطبية إنك أنت ما تاخد أو ما تدفع المريض بحديثك معه إلى خيار بناسبك أنت أو بحقق مصلحتك. هيدي من الأخلاق المهنية إنك تعطيه الرأي بغض النظر إذا بناسبك ولا ما بناسبك. مشان هيك بكل أسف باليمن كتير بتلاقيها عملية أو دعامة. هذا الخيار مش صحيح. الحد واضح جدا بين الدعامات وبين العملية. في بعض الحالات بجوز، فالوقت بتقوله للمريض دعامة أو عملية فهو بيختار الدعامة تلقائيا لأنه الدعامة بالمبدأ أقل والدعامة بس. ولكن إذا صار عنده أو ما كان العلاج كافي بيقول لك أنت اخترت، يعني أنا خيرتك بين الاثنين وأنت اخترت. عمليا أنت عم تأثر على رأيه مش عم تخيره،
1: لأنه
0: أنت عم تقول له خذ دعامة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة مرة، عم تقول له خذ دعامة ما تاخذ جراح. فلذلك بالتقارير زملائي الأطباء دايما بيحطوا هيدي أو هيدي.
3: أيوة. بيحصروه بين هذين الخيارين،
0: بينما القرار السليم والصح انه كل الاطباء باليمن متاح انه يقعدوا مع الجراح ويشوفوا الفيلم سوا ويطلعوا بقرار مشترك.
2: نقدر نقول بيقعدوا شبه لجنة مصغرة.
0: أيوة.
2: دراسة. نعم.
0: انا احنا هيك بنعمل مستشفى لبنان.
2: تفضل. نعم.
0: نحن بمستشفى لبنان بنعمل هيك وبنعمل ابعد من هيك. نحن بنعمل شيء اسمه كونسورتيوم، يعني لجنة من اكثر من اختصاص.
2: نعم.
0: من اكثر من اختصاص نسأل نحن انه واحد عنده مشكله بالكلى، نسأل تبع الكلى تبع الصدر السكري وما شابه ذلك، فلحتى المريض ياخذ حقه بالعلاج. فنرجع للفكره الاساسيه، عندنا فيلم محيرين نحن بين جراحه، بنشوف الجراح وبنتفق على الانسب. لا انا شخصيا انت بدك تعمل له عمليه لانه عنده انسداد بهذا الشريان، ما لك قادر تحط له دعامه، كمان انا ماني قادر ازرع له عليه، يعني العملية اللي حتكون لهيدا الشريان ولهيدا الشريان. وهودي بما انه بيتساوي بالدعامة الافضل نعمله دعامة، القرار دعامة نقطة على السطر مش دعامة او جراحة. فلذلك هيدا تأثير على رأي المريض بشكل مباشر وتأكيد انه لا خد دعامي شو بدك بالعملية.
3: ومن الاحرى انه الدكتور ينظر لمصلحة المريض اولا.
0: وبالتالي وقت اللي بيصير فيه اشكالية عارف كيف بيقول له هذا كان خيارك مش خيارنا، احنا خيرناك بين اثنين وانت اخترت تجي، فلذلك حلينا لك نص المشكلة او 70% من المشكلة او حلينا المشكلة الرئيسية. هون لا ما بيصير،
3: هو مش داخل سوبر ماركت خيرناك بين بضاعتين. لا هذه صحة في الأول.
0: لذلك هو مسؤول يقول له لحتى ياخذ الرأي بتلف لزميله او بيكونوا بنفس المركز بكل المراكز تقريبا اللي فيها قصر.

0: خاطر في جراحين وبيجي بيقول له انه في عندي هالفيلم بدي اشوف معنا وياك. بيقعدوا بيتناقشوا وبيطلعوا القرار انه لا هيدا ممكن ينعملوا اثنين. هيدا مخاطره هيك وهيدا مخاطره هيك. بتقول له للمريض انه مخاطر العملية مرتفعة جدا ولكن نحن قادرين نحل لك 50% او 70% من المشكلة وبالتالي نحن بننصحك تعمل دعامات ولكن بده يضل عندك شوية وجع حتى إذا أخذ الفيلم أو راح على محل تاني ما يقعدوا يقولوا له كان لازم يعملوا لك وكان لازم
1: وكان لازم يحصل بكثرة. طيب ايه؟ ما نحن وشكنا على نهاية هذه المقابلة الجميلة. حب اسمح نصائح من أي نصيحة يحب يقولها البروفيسور عصام لصحة قلوبنا.
0: اولا بنصح الناس انه تتبع الوصفات الطبيه بشكل سليم. اثنين في عادي باليمن يجب الاقلاع عنها وهي انك تدور على اكثر من طبيب. انا وقت اللي بيجيني مريض مجرب دواء للضغط من 5 اطباء وضعته ضغطه مش مزبوط انا شو بروح على الخيار السادس فبيطلع انه انا صائب وهني مش صائبين مش شاطرين هذا مش صحيح. فنحن بنستفيد من تجارب الآخرين. هو الطبيب بيغير وبيرجع للجواب والثقة بين المريض والطبيب عامل أساسي. لا تبنى بأنه أنت بتزور 20 طبيب لأنه بسبب ضياع بالآخر توقف بنص المستشفى مش عارف شو بدك تساوي. واحد قال لك هيك واحد قال لك هيك واحد قال لك هيك واحد قال لك خطر كبير واحد قال لك خطر بسيط واحد قال لك خطر 70%
2: واحد قال لك استخدم هذا الدواء واحد قال لك لا تستخدمه
0: فبتضيع.
3: أعتقد أن هذا بيرجع للطبيب نفسه أنه ما بيخلطش علامة ثقة بينه وبين المريض. فالمريض بيكون ما في المريض ما يكونش معه ثقة بين الدكتور. الدكتور بيتكلم معه كأنه آلة يعني ما بيقولش المفروض يشرح لا يفهمه يعمل يتعامل معه بأسلوب إنساني.
2: وأحيانا بعض المرضى
3: أنا جاي وأنا
2: وأحيانا بعض المرضى بيكونوا مراجلين بيتراجله يشتي يشوف اللي يدي لها العلاج الضخم ويصير له عند أكثر من دكتور والأرخص أيوه بيضر نفسه أكثر ما بيفيدها.
0: هلا يعني أنا شخصيا عطول بقول له للمريض إلك حق بألف سؤال بلاش بعد الألف
3: أيوة. شوف أنا عندي شيء من هذا الناحية بعض الأطباء تروح له عنده
2: ما يسمح لكش بالكلام أو بالسؤال أيوة. صح.
3: ما يسمعكش ما يديلكش فرصة أنه يسألك.
0: لا بعرف فايدة كل واحد عنده أسلوب. أول شيء من حق المريض وهذا بالقانون من حقه يعرف كل تفاصيل مراحل علاجه والأدوية كلها سوا ومن حقه يوافق يأخذهم أو ما يوافق. هذه المادة 51 من قانون الصحة العامة باليمن.
2: هو المفروض نقرأ القانون حق الصحة بشكل أكثر.
0: لا لا المادة 51 طلع المادة 51 من قانون الصحة العامة.
2: جميل جدا.
0: تطلع.
1: بروفيسور عصام العزير بروفيسور جراحة القلب المدير العام المستشفى لبنان كانت مقابلة ثرية جدا
2: وأسعدنا بتواجدك.
1: طبعا لو حابين نسوي مقابلة مع البروفيسور لازم تكون مقابلة أطول لأنه في أسئلة كثيرة جدا وشائعة. لكن نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر بالمعلومات البسيطة وعرفنا الإنجاز الكبير للبروفيسور على أمل يكون لنا مقابلات أخرى إن شاء الله. نتمنى أن تكون سعيد معنا في هذا
0: إن شاء الله نكون قدرنا نقدم شيء للناس إرشادات مفيدة للمستمعين. وشكرا مجددا للاستضافة ونشوف وشكون على خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله وشكرا على تواجدكم معنا دكتور. مستمعينا الأكارم فاصل قصير وراجعين خليكم على 101.7.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس
6: مجموعة الكابوس. ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا انه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
12: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
11: في أيش متخصصين بالضبط؟
12: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
11: لو اضطرينا العملية جراحية؟
12: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
11: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
12: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
11: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
12: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
13: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
7: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
7: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
7: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: Just found it.

0: ويسعد لي صباحكم مستمعينا في كل مكان ما زلنا معكم فيه أصبحت الخميس.
1: في رسالة تقول عزيزي المشترك
2: في رسالة بتقول مكملين رسائل مستمعينا التي تصلنا على 7236339 سواء كانت SMS أو WhatsApp. في معانا رسالة من أحمد علي غراب يقول في رسالتي صباح الخير صباح معطر بآيات الرحمن ومليئة بالغفران ودمتم بحفظ الرحمن أسعد الله صباحكم بكل خير جميع طاقم إذاعة دلتا FM. ولو سمحتوا أريد تهنئة عرس للعريس الغالي نجم الدين عبده زيد المالكي. هذه التهنئة مقدمة من إخوتك علي محمد زيد المالكي وطارق عبده زيد المالكي وجميع الأهل والأصدقاء، وهي أيضا مقدمة من طاقم راديو دلتا FM 101.7. فألف ألف ألف ألف مبروك يا نجم.

صباح الخير عليكم جميعا. طاقم إذاعة دلتا اف ام أقدم أجمل التهاني والتبريكات لأخي وشقيقي ظهري أيمن علي علي غراب بمناسبة ارتزاقه البنوتة الثالثة الذي سماها قمر، وأقول له ألف ألف مبروك، تتربى في عزك إن شاء الله. أهداء من أخوك أحمد علي علي غراب.

0: أيضا هذه رسالة من أسماء السيسي تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة يا رب العالمين، وعيد مبارك مقدما لكم ولمن تحبون، دمتم في رعاية الله. من أسماء السيسي
1: تحياتنا لك يا أسماء.
2: بكل الحب والفرح الذي يملأ الروح وبكل نبضة سعادة وصلت إلينا عبر المسافات من أمريكا إلى هنا، أبارك لزوجتك لزوجتك الكريمة قدوم أميرتكم الصغيرة إلينا. أنا شعيدها طبعا عشان أديها بنفس ما كتبوها.
0: نعم.
2: بكل الحب والفرح الذي يملأ الروح وبكل نبضة سعادة وصلت إلينا عبر المسافات من أمريكا إلى هنا، أبارك لك ولزوجتك الكريمة قدوم أميرتكم الصغيرة إيلينا. لقد أشرقت دنياكم بنورها وازدادت عائلتنا بقطعة من السكر، ونسأل الله أن يجعلها قرة عين لكم وأن تكون منبت الصلاح والجمال وتكبر في عزكم ودلالكم لتملأ بيتكم ضجيجا. نحن هنا نشكركم هذه اللحظات، نشارككم هذه اللحظات بقلوبنا، نتخيل ملامحها ونرسم طيفها في خيالنا، وننتظر اليوم

0: معنا
1: هذه الرسالة.
0: معنا رسالة من سعد الخولاني تقول في رسالتها:
1: يا صباح النور، كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: ومن وين الإذاعة يا أستاذ محمد؟ أنت كثير لأنك غبت علينا، واخد بالك؟
0: ربنا يحفظك يا سعد.
1: ولا ننسى من فاطمة مخرج عبد الكريم ومدير الإذاعة الأستاذ زيد فايع، تحياتنا لك.
0: تحياتنا لك يا سعد. طيب، في معنا رسالة من غاية الحكيمي تقول في رسالتها: كل عيد وأنت نعمة، أدعي ربي يبعد عنك كل الحزن. كل عيد وأنت أجمل أعيادي، كل عيد وأنت بخير لصديقتي ليلى علشان عيد ميلادها 25/5 كل عام، وأنت الروح الجميلة اللي ربي عطاني إياها عشان تنور وتلطف حياتي. التهنئة مقدمة عبر إذا عدلت الأجمل والأروع مني أنا غاية الحكيمي، ومن أخواتي آية وآلاء وأنوار. أطلب أغنية اليوم القمر ميلادها، إهداء لها وخميسكم فلو وناس وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. من غاية الحكيمي، تحيتنا لك يا غاية.

0: لا تيأس، فما ضاق إلا ليفسح لك المدى. احفظ نور الأمل في داخلك، فكل بؤس إلى زوال والضياء آت لا محالة. يسعد صباحكم وصباح كل المشاركين. من أميرة حمدان،
1: تحياتنا لك يا أميرة.
2: من سليم عبد السلامي بيقول: اللهم عنا في هذه الأيام على طاعتك، ويسر للحجيج حجهم، واكتب لنا في يوم عرفة دعوة لا ترد، ورزقا لا ينقطع يا رب. ليال عشر جابرة غافرة عاتقة محققة لدعواتنا، اللهم اجعلنا فيها من المقبولين الفائزين برضاك ورحمتك. اللهم آمين يا رب العالمين
1: يا الله. وفي معنا رسالة من مطيع الجوسي، يقول في رسالته: رفقا بنا أيتها الحياة، فليست كل محاولات العبور تعني التجاوز. صباح الخير عليكم. ويقول أيضا: أحيوا سنة التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
0: وبشرى حيدر تقول في رسالتها: إذا ضاع منك رمضان وعشره الأخيرة وأيام البيضة، فهي أقبلت خير أيام الدنيا. جاهد نفسك أن تتقبل بين ذكر وأنت تقبل بين ذكر وصيام.
2: صدقة وتكبير قراءة القرآن، ويا هناه من وضع لنفسه ختمة كاملة فيهن. جاهد نفسك، وكأنه قيل لك: فلاحك بهذه الأيام مهما كان تقصيرك، إياك أن تيأس من إصلاح نفسك.
0: صباح الخيرات والمسرات عليكم وعلى كل المستمعين والمشاركين، كل عام وجميع بألف خير بمناسبة العشر الفضيلة وبقدوم عيد الفطر المبارك.
1: وفاتن المذحجي تقول
0: عيد الأضحى.
1: وفاتن المذحجي تقول في رسالتي: السلام عليكم، منوريني أحلى مذيع محمد وأيمن وفاطمة، وأحلى مخرج اليوم مميز بشوفة أحلى ناس عرفتهم في حياتي، معكم فاتن المذحجي. تحياتنا لك يا فاتن وصباحك جميل.
2: وآخر رسالة معنا: صباح الخير عليكم جميعا، لو سمحتوا أحب أهني وأبارك لأخي وشقيق ظهري أيمن علي غراب، وذلك بارتزاقه البنوتة الثالثة الذي سماها قمر. طبعا قد هنينا،
1: أيوة،
2: بس نقلها مرة ثانية وأقول له: ألف ألف مبروك، تربى في عزك إن شاء الله. هذه التهنئة مقدمة من أخوك أحمد علي غراب، وهي أيضا من جمع طاقم إذاعة دلتا إف إم، تربى في عزكم يا رب.
1: في الأخير مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم الخميس.
0: نلتقيكم بعد العيد
1: إن شاء الله على خير، الله. وكل عام وأنتم بخير، وأحيوا هذه الأيام بالذكر والطاعات،
0: يوم الثلاثاء
1: وقراءة القرآن والقيام. نسأل الله أن نكون جميعا
0: وكبروا كل يوم كل يوم بين كل الصلوات
1: ممن استغل

0: أيام وأوقات ودقائق وساعات هذه الأيام الفضيلة وهذه الليالي الفضيلة التي أقسم الله على عظمتها. في الأخير مستمعنا الأكارم, في الأخير مستمعنا الأكارم, كنت معكم أنا محمد الخضر
1: وأنا فاطمة المنتصر
2: وأنا أيمن الحمير, رفقنا من الإخراج والهندسة الصوتية الزميل المتألق عبد الكريم المعدني, الإشراف العام لإذاعة دلتا إف إم الأستاذ زيد حسين فايع.
0: دمتم ودام الوطن في خير.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس
8: عشرة
7: عمر.
9: شاي الكابوس
10: عشرة عمر.
11: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
12: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
5: ماشي كل يوم؟
6: أيوة.
5: لازم تأخذها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775 8 4 8 4 60. شوية وبرس كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: You're listening to Delta.
4: Days. Good music.
5: Best.
4: It's just a type of music that everyone can relate to.
5: Music.

0: See you soon. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: ألو،
1: هيا عطوا ولدي أختي.
0: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
1: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حظانة للطفل.
2: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
1: أي المستشفى؟
2: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
3: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
0: يا سلام سلم.
2: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: بس عاد معي أمي ومريضين.
2: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
0: خلاص جاي لنا.
2: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
1: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
2: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: Radio Delta.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 35.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
6: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصصين بالضبط؟
6: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
6: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
6: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
6: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
7: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ألو
4: هيا عطوا ولدي أختي
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى
4: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
3: يا سلام سلم
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: بس عاد معي أمي مريضين
5: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
3: خلاص جاي لنا
5: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الريح
6: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788
7: You just found it Radio Delta
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر.

0: وشارك الطعام رحلته.
1: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
0: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
1: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
4: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: مين بيحب
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرة الوجه والأشواق يبكي بدمع الهوى الرفرق يبكي بدمع الهوى الرفرق ولو عيك الهايل المشتاق قد علم النوح للعشاق قد علم النوح للعشاق.

ان كنت تبكي على الخلة خلي انا فرق الاوطان، ان كنت تبكي على الخلة خلي انا فرق الاوطان. وخلت الحزن والاشجار، وخلت الحزن والاشجار، والدم وقدام في الاوجان، والزهد قد فرح الاجفان، والزهد قد فرح الاجفان.

خمن بكرة أيها الصدى والزهد لا مطلع الأصبح خمن بكرة أيها الصدى والزهد لا مطلع

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤية تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤية تستقبل أبنائكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤية، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤية.
1: وانت ماشي كل يوم؟
2: أيوة.
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
6: ألو.
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
7: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
7: تأخذي راحتك تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة طبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

نعس الزهر قد تفتح لنا أشرق الصبح والهزار تغنى أشرق الصبح والهزار تغنى.

الشهد من ثناياك حتى وسطني الشهد من ثناياك حتى تبلغ النفس كل ما تتمنى تبلغ النفس كل ما

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا العملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon.
1: Radio Delta.
2: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده انا جاوعة.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
4: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
6: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح.

0: في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً، طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصصين بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً، عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300 77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: You're listening to Delta.
7: Today's good music.
6: Best.
7: It's just a type of music that everyone can relate to.
6: Music.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية محاضرة الأمس تحدثنا عن أهمية الإصغاء والتفهم وتوطين النفس على الالتزام العملي في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. حينما نسمع هدى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة كما نبهنا بالأمس في غاية الأهمية، لأن الإنسان مهما سمع من هدى الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن لديه تركيز وإصغاء وتفهم وتوطين للنفس على الالتزام العملي، يمكن أن يكون ما يستفيده شيئا محدودا جدا. بينما نحن في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى أن نكون على درجة عالية جدا من الوعي والبصيرة في مقابل حملات أعدائنا اليهود وأعوانهم، التي هي حملات رهيبة من التضليل والخداع، ونحن في ذروة الصراع والمعركة بيننا وبينهم، ذروة المواجهة. التحديات تتطلب أن نكون على درجة عالية من الوعي في كل المجالات، حتى لا يتمكن الأعداء أن يستغلوا الثغرات الكبيرة الناتجة عن نقص في الوعي أو حتى ضعف فيما يتعلق بالشعور بالمسؤولية. وتحدثنا عن نص مهم لشهيد القرآن رضوان الله عليه، عن أهمية مسألة الإصغاء والتفهم في مسألة الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، ونعيده لأهميته الكبيرة. قال رضوان الله عليه: عندما يكون الإنسان غير مهتم، ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، يعني حتى لو كنت في زمن مليء بالأنبياء وأنت تعيش بينهم وتسمعهم، ولو كانت آيات الله تتنزل، يعني بشكل طري الوحي ينزل بالآيات وأنت تسمعها مباشرة بعد نزولها، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبني عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. يمكن الإنسان أن يتأثر بحملات التضليل، وهي حملات كبيرة، وهي في هذا العصر أكثر منها وأشد تأثيرا، وتستند إلى الكثير من الوسائل بأكثر من أي عصر مضى. فنحن أكثر ما نحتاج إليه في المقدمة هو الوعي. الحديث في محاضرة الأمس على ضوء الآية القرآنية المباركة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وتحدثنا على ضوء ما ذكره شهيد القرآن وقدمه في دروسه القيمة، دروس من هدي القرآن الكريم، بدءا بالدروس المستفادة من سياق الآية المباركة في موقعها في سورة البقرة وما قبلها من الآيات، التي قدمت عرضا مهما جدا ومفيدا بشكل كبير عن بني إسرائيل، وكذلك من صيغة الآية. وفي مقدمة ما نستفيده منها كما سمعنا وقرأنا بالأمس هو الاهتمام الكبير
فيما يتعلق بالقضايا التي يقدمها لنا هدى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إعطاء كل قضية أهميتها في الصراع مع أهل الكتاب. هذه التربية المهمة جدا التي نحتاج إليها حتى لا نكون في حالة إهمال ولا مبالاة وغفلة، لأنها هي الحالة التي يستفيدون منها غاية الاستفادة، وهم يحرصون دائما على أن تكون هذه الأمة في حالة تيه وفي حالة غفلة وانعدام للوعي وانعدام للشعور بالمسؤولية. هذا ما يهيئ لهم أرضية خصبة لنجاح كل مؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة من الداخل. كان من ضمن النصوص المهمة لشهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا الموضوع نفسه قوله رضوان الله عليه: لأن هذا بداية توجيه إلهي تربوي للمسلمين ليكونوا بمعزل الروحية بني إسرائيل، روحية البقرة، نفسية البقرة. ما هي؟ ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، الآن جئت بالحق، الآن لا، إن الإسلام، إن القرآن الكريم قام على أساس أن يقدم للمسلمين تربية على مستوى عال جدا يستبقون بها الأحداث، فلا يكونون عرضة لأن يضربوا ضربات متكررة حتى يصحوا، ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. وهذا النص أيضا من المهم أن نستوعبه جيدا. ثم من مسؤوليتنا نحن كمسيرة قرآنية وأمة تتحرك على أساس هدى الله سبحانه وتعالى أن نقدم النموذج على مستوى هذا الوعي، على مستوى هذا الهدى، هذا النور العظيم في أدائنا العملي، في تحركنا في مواجهة اليهود، أن نكون بهذا المستوى العظيم، بهذه التربية القرآنية. حينما نمتلك الوعي العالي ثم نتحرك بشكل عملي ونسد الثغرات ونتحرك في إطار المواقف الاستباقية التي ينبغي أن نهتم بها، لأن الكثير من أبناء أمتنا أصبحت مسألة الانتظار والتأخر وإتاحة الفرصة للعدو ليصل إلى أسوأ ما يمكن أن يصل إليه في استهدافه لهذه الأمة، أصبحت رؤية بالنسبة لهم، وهي رؤية من حالة التاه والضلال، ليست لا على أساس التربية القرآنية ولا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى، كما تحدثنا بإسهاب عن ذلك في محاضرة الأمس، أن البعض منهم يريدون الانتظار حتى يتمكن اليهود من تنفيذ كل مؤامراتهم. يعني حينما تقول هم يخططون للسيطرة على مكة والمدينة، فالمسألة عندهم، عند الكثير من أبناء هذه الأمة، لا توجب التحرك المسبق بالحيلولة دون ذلك، بل في تصورهم أنه ينبغي الانتظار حتى يحدث ذلك، وحتى يحدث بقية المخطط الذي يخطط له اليهود من سيطرة مستحكمة على كل هذه الأمة، في كل قطر وبقعة من هذه الأمة، وحتى يصلوا في احتلالهم إلى كل مسجد وإلى كل منزل، وحينها يمكن أن يكون التحرك قد آن أوانه للتصدي لمؤامراتهم. لكنها هي الحالة التي يقول عنها شهيد القرآن: ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. نحن نرى مثلا عواقب التفريط فيما يتعلق بموقف الأمة من الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين. لو أن المسلمين بادروا منذ البداية إلى دعم الشعب الفلسطيني، الدعم الكافي، إلى تسليحه، إلى تدريبه، إلى توعيته، إلى بنائه بناء قويا، وقدموا له الدعم السياسي والدعم الاقتصادي، كل أشكال الدعم،
لكان الوضع مختلفا عما هو عليه، لكنهم منذ البداية لم يتوجهوا هذا التوجه أصلا. يعني تركوا الشعب الفلسطيني ليبقى في وضعية الاستضعاف والاضطهاد والقهر، وحتى في المراحل التي تدخل العرب فيها عسكريا لم يكن تدخلهم بهذا الشكل، يعني بالشكل الذي يبني الشعب الفلسطيني ليكون قويا. كانت هذه الرؤية هي التي ستفيد العرب وتفيد الشعب الفلسطيني، وهي الرؤية التي عمل بها أعداء الإسلام في الغرب الكافر من اليهود والنصارى في طريقة دعمهم للعدو الإسرائيلي. اتجهوا إلى دعمه، إلى بنائه، إلى تقوية اليهود، إلى التدريب، إلى التأهيل، إلى الاحتضان. أتى البريطاني لاحتلال فلسطين وبلاد الشام، معظم بلاد الشام يعني وأجزاء منها، وفي إطار ذلك يعمل على تمكين اليهود وتدريبهم وبنائهم عسكريا وتمكينهم اقتصاديا وتقديم أشكال الدعم لهم، الدعم السياسي وغير ذلك. واتجهت كذلك الصهيونية، الحركة الصهيونية في نفوذها في أوروبا في أمريكا، اتجهت على هذا الأساس، أن توفر كل أشكال الدعم لليهود وأن تعمل على بنائهم، تقويتهم، تمكينهم من الاحتلال لفلسطين، وبشكل متدرج حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه في هذه المرحلة. وأصبحت الفكرة السائدة لدى الأمريكيين ولدى الحركة الصهيونية في الغرب هي العمل على أن يكون اليهود الصهاينة الذين يحتلون فلسطين وأجزاء من البلاد العربية أن يكونوا هم الأكثر تفوقا عسكريا في المنطقة بشكل عام والأقوى، وأن يتم إضعاف كل هذه البلدان العربية والإسلامية المحيطة بفلسطين بشكل عام من أجل التمكين للعدو الإسرائيلي من إكمال سيطرته على الرقعة الجغرافية الواسعة وفق الخريطة التي رسموها لإقامة إسرائيل الكبرى، ثم التعزيز لنفوذه وسيطرته على هذه المنطقة بكلها تحت عنوان الشرق الأوسط، تغيير للشرق الأوسط، السيطرة على الشرق الأوسط. فالتفريط الذي بدأ منذ البداية أوصل الشعب الفلسطيني إلى مراحل صعبة، وحول واقع المواجهة في الداخل الفلسطيني إلى عملية معقدة تشوبها الكثير من التعقيدات والصعوبات، وتعاظمت بذلك معاناة الشعب الفلسطيني حينما يتحرك في ظروف صعبة للغاية. وحتى عندما أتى التحرك الفعال القوي جدا للشعب الفلسطيني مقارنة بالإمكانات المحدودة للغاية التي بحوزته في قطاع غزة، لم يهتم العرب ولم يتحرك المسلمون بشكل عام بالقدر الكافي لتقديم الدعم اللازم واحتضان هذا التحرك الفلسطيني، هذا القيام، هذا الثبات، هذا الجهاد، وتخاذلوا إلى حد كبير، تركوا المجال للعدو الصهيوني بالمبادرة الغربية والشراكة الأمريكية التي اتجهت إلى التصرف بشكل عدواني رهيب جدا في مقابل القيام والحركة الجهادية في قطاع غزة والعملية البطولية العظيمة في طوفان الأقصى. هذه الإشكالية، إشكالية في واقع العرب والمسلمين، غياب هذه التربية القرآنية المهمة جدا التي هي من المتطلبات الضرورية جدا في الصراع مع اليهود، في المواجهة لخطر اليهود. هذا جزء أساسي مما نحتاج إليه في المواجهة معهم وبيننا وبينهم. لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة، لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو،
أن يهينك العدو هو من عندك أنت. يعني العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعية التي تعيشها الأمة، ولهذا عمل الأعداء ويعملون باستمرار على أن تكون وضعية الأمة وضعية ضعيفة، وضعية مهزوزة، وضعية مأزومة، وضعية مخلولة بالخلل الرهيب جدا، حتى تكون بالشكل الذي يسهل عليهم الاستغلال لها بكل أشكال الاستغلال والاختراق الكبير لها، وبالتالي تكون هذه الأمة قابلة للهزيمة، قابلة للانهيار، قابلة للضعف والضعف. الحالة التي يبنينا عليها هدى الله هي حالة عظيمة وراقية لنكون أمة قوية عزيزة منيعة محصنة من كل أشكال الاختراق، تتحرك في مواجهة التحديات والأخطار من واقع القوة. والله سبحانه وتعالى زود أمتنا الإسلامية بكل عناصر القوة التي تحتاج إليها على المستوى المعنوي، على مستوى الرؤية الهادية، وعلى مستوى الإمكانات المادية، وعلى مستوى الرقعة الجغرافية. كلها تمثل عناصر قوة ضخمة جدا يمكن أن تكون بها هذه الأمة أمة عظيمة وقوية للغاية، ولكن الأمة لم تستفد من كل ذلك لأنها منذ البداية أعرضت عن الهدى، عن هدى الله سبحانه وتعالى، وحينما فقدت الرؤية الصحيحة لم تستفد من بقية الأمور، لم تستفد من بقية عناصر القوة، واتجهت الاتجاهات الخاطئة التي يستغلها أعداؤها ويسهل عليهم من خلالها اختراقها والتأثير عليها، فسيطروا على قرارها السياسي واخترقوها سياسيا إلى أسوأ مستوى، واخترقوها على المستوى الاقتصادي وتحكموا بالسياسات الاقتصادية، حتى أصبحت هذه الأمة بالرغم من كل مقدراتها وإمكاناتها الهائلة إلى أمة مستهلكة دون إنتاج، دون أن تكون أمة منتجة ولا مكتفية ذاتيا ولا ذات اقتصاد قائم على أسس صحيحة، واخترقوها على المستوى الثقافي على المستوى الفكري، حتى تحكموا بالمسار التعليمي للأمة وأوصلوه إلى مستوى لا جدوى له ولا أثر له في واقع الأمة، وهكذا على المستوى الإعلامي على المستوى الاجتماعي، وضعية مخترقة في كل المجالات. هذا شيء مؤسف جدا، أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، وأتاح الفرصة للأعداء ليتمكنوا من تحقيق الكثير من مؤامراتهم ومخططاتهم الخطيرة على هذه الأمة. فالمشكلة الكبيرة لهذه الأمة هي انصرافها عن القرآن الكريم وإعراضها عن هدى الله سبحانه وتعالى، أوصلتها إلى ما وصلت إليه، بدلا من أن تكون في وضعية كالبنيان المرصوص تحول واقع الأمة وللأسف الشديد إلى أن تكون كالعهن المنفوش في وضعية ضعف كبير جدا، كالصوف المتنافر المخلخل الذي ليس منسوجا بنسيج متماسك، وهذه حالة مؤسفة للغاية استفاد منها الأعداء وهم يعملون عليها باستمرار. يعني لا يكفيهم ما قد وصلت إليه الأمة، حربهم الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة مستمرة بشكل مكثف جدا للوصول بهذه الأمة إلى أسوأ مما هي عليه بكثير. عملهم في الاختراق لهذه الأمة من الداخل في كل المجالات وفي المقدمة فيما يتعلق بوضعها السياسي وقرارها السياسي كذلك عمل مكثف جدا ومستمر، والبيئة مهيئة طالما ليس هناك رؤية صحيحة لمعظم الشعوب لمعظم الحكومات والأنظمة، وهي تعتمد أساسا على رؤى تأتيها من جهة العدو، وهي رؤى تخدم العدو تفيده تهيئ الظروف له ليصل إلى ما يريد الوصول إليه من سيطرة تامة على هذه الأمة، رؤى تدجينية تدجن هذه الشعوب أكثر وأكثر للأعداء وتبعدها عن الاتجاهات الصحيحة والخيارات الحكيمة
التي هدى الله إليها في القرآن الكريم، تجعلها في وضعية يسهل على الأعداء إنجاز مراحل من المخطط الصهيوني خطيرة للغاية، وأصبح يتحدث عنها بكل وضوح وفي العلن بالرغم من أنها خطيرة للغاية ويفترض بها أن تستفز المسلمين إلى مستوى كبير. فهدى الله سبحانه وتعالى هو بالشكل الذي يبني الأمة، هو بناء، لأنه يبني الأمة مثلا على الاعتصام بحبل الله جميعا، على وحدة الصف، وحدة الكلمة، بينما الاتجاه الآخر الذي اخترق الأعداء به هذه الأمة يعمق حالة الفرقة والشتات بين أبناء الأمة تحت كل العناوين، بعثرة مستمرة للأمة، تفكيك لنسيجها الاجتماعي، استهداف لها في مسألة بعثرتها والتفرقة بين أبنائها تحت العناوين المذهبية، تحت العناوين السياسية، تحت كل العناوين، وصولا إلى ما تعمل عليه المنظمات التي من أذرع الغرب الكافر في الاستهداف لهذه الأمة في نسيجها الاجتماعي حتى في داخل الأسرة الواحدة، تفريق ما بين الرجل والمرأة والطفل، ومحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي لهذه الأمة إلى أسوأ مستوى. فالأعداء هم يعملون في اتجاه يضعف الأمة، يزيدها ضعفا، وهذا من ضمن ما يزيدها ضعفا حالة البعثرة، التفرقة، الزيادة في حالة التباينات على كل المستويات، تباينات، الاختلافات في الرؤى، في المواقف، الشتات الرهيب جدا، التتويه على مستوى الرؤية، على مستوى الأفكار، على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات العملية، يبعثرونها إلى أنهى حد، ويقدمون ذلك أنه هو الحرية، وأنه هو الذي سيفيد هذه الأمة لتكون أمة حضارية، وأنه هو الديمقراطية، هو تحت كل العناوين التي يقدمونها لهذه الأمة، وتلقى آذانا صاغية وقلوبا فارغة تتقبل من أعدائها ما يزيدها ذلة وهوانا وخسرانا، ويمكن أعدائها منها بشكل كبير. وهكذا يعمل الأعداء على الإفساد والتمييع لأبناء هذه الأمة، الاختراق بكل أشكاله، بينما هدى الله سبحانه وتعالى يحصن مجتمعا الإسلامي ليكون مجتمعا زاكيا مضيفا، ويتجه به في البناء على أساس مكارم الأخلاق والقيم العظيمة التي تجعلهم منه مجتمعا قائما على أساس الأخلاق، الأخلاق الكريمة، على العفة والطهارة والصلاح، وهكذا على مستوى الوعي، وهكذا في كل المجالات. الأعداء هم يعملون باتجاه مباين لهدى الله لإضعاف الأمة، لأن تكون أمة ضعيفة على كل المستويات، وإفقادها كل عناصر القوة، وهذا هو الشيء المؤسف. قولوا أيضا إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا كما تحدثنا في محاضرة الأمس من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع مع الأعداء، يعني جوانب كثيرة جدا تأتي بشكل اهتمامات في وضعنا الداخلي لتحصينه، لأن الأعداء اليهود يعتمدون بشكل أساسي في عدائهم لهذه الأمة واستهدافهم لهذه الأمة على الاختراق لها من الداخل، هذا شيء أساسي عندهم هم في أسلوب المواجهة وأسلوب الصراع وطريقة الاستهداف لهذه الأمة، يعملون على الاختراق لها في كل المجالات. فبما أن الاختراق لهذه الأمة هو استراتيجية أساسية للأعداء في استهدافهم لها، فعلينا أن نكون واعين وأن ندرك أن جزءا كبيرا من أعمالنا المهمة واهتماماتنا الأساسية في المواجهة لهم يبدأ بتحصين وضعنا الداخلي، ويتجه إلى تحصين وضعنا الداخلي من كل الثغرات التي يستغلونها. ونستطيع يعني أن نشخص الثغرات وأن نحدد الثغرات في كل المجالات، عندما يصبح هذا توجها قائما في واقعنا في
كل المجالات عند كل الجهات المعنية، نشخص الثغرات التي يستغلها الأعداء ونعمل على إقفال المجالات فيها حتى لا ينجح الأعداء في اختراقهم لهذه الأمة. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. جانب الأمن عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذه من أهم الأمور. مثلا على المستوى الأمني، هذا مجال من المجالات الكبيرة والأساسية ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة مع اليهود، لأنهم يركزون على الاختراق الأمني وهو يمكنهم من الفاعلية الكبيرة جدا في الاستهداف لهذه الأمة، إلحاق الضرر الكبير بها عن طريق الاختراق من المجال الأمني. يركزون على الاختراق المعلوماتي للحصول على معلومات دقيقة تمكنهم من إلحاق الضرر بهذه الأمة، وعلى الاختراق بالتالي على المستوى العملياتي، هذا يفيدهم في عدوانهم، في جرائمهم، في الاستهداف لهذه الأمة، سواء الاستهداف بشكل أمني يعني عمليات اغتيالات، تفجيرات أو غير ذلك، يعني مما يعتمدون عليه في أساليبهم العدوانية لاستهداف هذه الأمة، مختلف الوسائل التي بأيديهم مما هي وسائل للاستهداف لهذه الأمة، لأنهم يحاولون أن يلحقوا الضرر بهذه الأمة في كل المجالات، حتى عبر المجال الصحي، عبر كل المجالات والأساليب. ولكن المسألة المهمة هي حالة اليقظة والوعي، الوعي بالعدو، الوعي بأساليبه، الوعي بالطرق التي يعتمد عليها، واتخاذ إجراءات مقابل ذلك. لهذا نجد في المجال الأمني الأهمية القصوى للوعي الأمني وما يفيد فيه، مثلا الإرشاد الأمني، وهو مما ينبغي أن يكون من الأنشطة الرئيسية، الإرشاد الأمني أن يدخل ضمن البرامج الإعلامية، البرامج التوعوية، المقررات التعليمية، المقررات في الدورات والورشات وغيرها، هذا في غاية الأهمية. الاستفادة القصوى من الاعترافات التي قدمتها أو المعلومات التي وردت في الاعترافات للخلايا، خلايا التجسس والخلايا التخريبية التي اعتمد عليها الأعداء، لأنها كذلك تكشف الكثير من أساليب عمل الأعداء ومن الثغرات التي يستغلونها، كيف تمكنوا من الوصول إلى معلومات معينة وبالتالي استفادوا منها في ارتكاب جرائم معينة واستهداف لهذه الأمة. هذه مسألة مهمة جدا، الوعي الأمني، وهذا يستحق الاهتمام الكبير على المستوى التوعوي، على مستوى الإرشادات، وكذلك على مستوى الإجراءات. وجزء من الإجراءات تعود إلى الناس أنفسهم، لأنهم حينما لا يكونون على مستوى عال من الوعي قد يتذمرون من بعض الإجراءات ويتصورونها قيودا ليس لها ضرورة في واقعهم، وإنما هي إجراءات تزيد من حالة التضييق أو تخرجهم عن الوضع العادي الذي اعتادوا في أن يكونوا مستهترين بكل شيء ومتهاونين تجاه كل شيء. وكما قلنا بالأمس، على المستوى العام العدو هو يستهدف الشعوب، يستهدف هذه الأمة بشكل عام، وعلى مستوى مجالات العمل يستهدف كل مجال عمل، وداخل مجالات العمل هناك أيضا مجالات عمل ذات حساسية أكثر من غيرها، ودورها مثلا في المواجهة مع العدو دور كبير ومهم ومتقدم، فالعدو يركز على اختراقها، والاختراق بمختلف الأشكال، الاختراق المعلوماتي، الاختراق بهدف التخريب الإجرامي العدواني للقتل للتدمير، الاختراق من أجل التتويه، من أجل الإعاقة، الاختراق عن طريق الإضلال. الإضلال لا يأتي فقط على المستوى العقائدي، الإضلال يأتي
في التضييع والتتويه حتى في المجال العملي. لهذا حينما نتجه مثلا على المستوى المعلوماتي، على مستوى خطط العمل، برامج العمل، يجب أن يكون لدينا وعي بأساليب العدو التي تستهدف حتى هذا الجانب، حتى هذا المجال. وهكذا يعمل العدو مثلا على خلخلة الوضع الداخلي، على الاستثمار في كل المشاكل، في كل الأزمات، وعلى صناعة المزيد منها، ويستفيد، يتلمس أي جوانب خلل، أي إشكالات قائمة، ثم يستثمر فيها ويعمل عليها، حتى على مستوى الحساسيات، على مستوى العقد، يبحث عنها ويعمل على الاستثمار فيها والاستغلال لها لخلخلة الوضع الداخلي، لأن هذا من أساسيات ما يستهدف به الأمة لأثره الكبير في إضعاف أي أمة، وليس على مستوى العالم الإسلامي بكله، بل حتى على مستوى التحرك الجهادي في أوساط هذه الأمة، إطار جبهة هنا أو جبهة هناك تواجه هذا العدو وتتحرك لاستنهاض الأمة في مواجهته. فالعدو يتلمس الإشكالات، الثغرات، مواطن الخلل كالجراثيم تماما، التي تبحث عن أي جرح أو علة في أي جسد لتنفذ من خلالها، ويعمل على الاستثمار لذلك، يحاول كذلك أن يصنع المزيد والمزيد من حساسيات، من عقد، من إشكالات، من حالات خلل، ليستفيد منها وليستغلها إلى أسوأ مستوى. فمجال الاختراق مجال واسع يستهدف هذه الأمة بكل أشكال الاستهداف، الاستهداف بالقتل، الاستهداف بالتدمير، الاستهداف بخلخلة الوضع الداخلي، الاستهداف للأعمال لإعاقتها أو لتضييع برامج العمل وتتويها، والاستهداف أيضا على مستوى الرأي العام، المحاولة الدائمة لصرف اهتمام الناس عن القضايا المهمة وإغراقهم كليا في قضايا إما هامشية أو قضايا تافهة أو قضايا لا تستحق ذلك الاهتمام على حساب القضايا الرئيسية. ومن الممكن أن يكون الاهتمام بها بشكل صحيح في إطار القضايا المهمة والرئيسية بما يخدمها ويفيدها، وليس على حسابها، وليس بديلا عنها، وليس لصرف الناس كليا عن القضايا الرئيسية والمهمة. هذا نجد فعلا البعض مثلا يحاولون صرف الناس عن كل القضايا الكبرى والمخاطر الكبرى التي هي ذات تأثير كبير على واقع الناس بكله، يعني التهديد فيها تهديد شامل كامل لهذه الأمة، لهذه الشعوب، لكل شعب منها، لوضعنا نحن مثلا كشعب يمني ولغيرنا من الشعوب، تهديد شامل يهددنا في حريتنا، في كرامتنا، في استقلالنا، في ديننا، في دنيانا، في كل شيء. فنتيجة للخلل القائم لدى البعض مثلا في نقص وعيهم أو في حالتهم النفسية المريضة غير الصحية، غير الواعية، غير الزاكية، يتجهون مثلا لإثارة قضايا جزئية أو إشكالات جزئية لتكون هي القضايا الرئيسية على حساب الصد عن القضايا والاهتمامات الكبرى، ولتكون بديلا عن ذلك، فيحاولون أن يجعلوا كل الاهتمام نحوها، وأن يكون العمل فيها بالشكل الذي يبعد الناس عن الاهتمام بالقضايا الرئيسية والقضايا الكبرى والقضايا المهمة جدا. إذن ينبغي أن يكون لدينا وعي راسخ بأن واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها العدو اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة. ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمامه، القتل، التدمير، النشر الأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي العدواني، وأيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف،
لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف للناس على المستوى، على مستوى التوجه العملي، على مستوى النجاح في الأعمال، جوانب كثيرة يشتغل عليها العدو. والبصيرة والوعي كفيلة بإفشال مساغ العدو، والإجراءات حينما يكون هناك وعي عن أساليب الأعداء وطرقهم في الاختراق، الإجراءات كفيلة بأن تفشل مساغ العدو، لأنها حينئذ تكون محل تقبل عند المعنيين أنفسهم، وعي عام وإجراءات عامة، إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية تحصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ونجد مثلا كيف يحرص العدو في هذا العصر، بل في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، على الاختراق في المجال الأمني والمعلوماتي بما يمكنه من توجيه ضربات واسعة. يعني البعض من الضربات التي قد تتحقق للعدو تجاه أي شعب من الشعوب أو أي جبهة من جبهات المواجهة له الناتجة عن اختراق أمني قد تكون بشكل كبير وفعال ومؤثر، قد لا يتمكن من فعل ذلك في حروب عسكرية متعددة لو لم يحصل له ذلك الاختراق، لو لم يتمكن من تحقيق ذلك الاختراق الأمني. لهذا من أهم الأمور، وسيأتي الحديث عن ذلك، هو العناية بكشف وتشخيص كل الثغرات التي ينفذ العدو من خلالها، مع ترسيخ الوعي بأن العدو يعتمد على الاختراق للوضع الداخلي والاستغلال لذلك في الاستهداف لهذه الأمة والاستهداف لكل جبهة، لكل مجال عمل. لذلك هذا الوعي يساعد على تقبل الإجراءات، لأن الإجراءات الوقائية ضرورية للغاية، أن تكون مبنية على وعي يساعد على الالتزام بها وعلى تقبلها وعلى إدراك أهميتها. هذه المسألة مهمة. مثلا أتى الحديث هنا عن التفتيش، بعده أتى الحديث عن نمط المصافحة في الأسلوب اليمني، ولا سيما في المناسبات العامة وما فيه من ثغرات. هذه كنماذج، نماذج، ومع الوعي هناك أشياء كثيرة من المتطلبات التي تدخل في سياق الإجراءات أو في سياق الوعي، لأن الوعي بنفسه يساعد على التحفظ، على الانتباه، على اليقظة. ولهذا قال هنا أو تقول، أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها كل الإجراءات، الإجراءات، لأن الوعي بأسلوب العدو في الاختراق يساعد على تقبل الإجراءات، لأن المطلوب أن يكون هناك إجراءات، إجراءات عملية، إجراءات وقائية تسد الثغرات، التزامات عملية، محاذير معينة يحذر الإنسان منها. الأعداء استفادوا بحسب اعتراف الخلايا التجسسية، استفادوا حتى من مقايل اللقاءات واللقاءات العادية مع الناس. لماذا؟ لأن الكثير من الناس ليس عنده تحفظ وانتباه وانضباط والتزام ووعي تجاه ما يقول، ومع جلسات اللقاءات وفي مقايل اللقاءات البعض من الناس هو بطبيعته ثرثار كثير الكلام، ويعجبه أن يقدم نفسه على أنه يعرف الكثير من التفاصيل والكثير من الأمور. والذين يعملون في التجسس عادة يعرف البعض منهم كيف هو أسلوب الاستدراج في الكلام من أجل الوصول إلى معلومات معينة. بعض من الناس كان يقدم معلومات ذات أهمية كبيرة جدا من خلال الاستدراج له في الكلام في مقايل اللقاءات أو في لقاءات عابرة أو عادية، لأنه يثرثر دون وعي بما هو الذي قد يخدم الأعداء، وليس هناك أي ضرورة للحديث عنه، ليس هناك ضرورة عملية. حينما يكون هناك لدى الناس وعي أن الأمور التي لا داعي للحديث عنها لاعتبارات عملية، يعني من تتحدث معه عنها ليس معنيا بالموضوع أصلا، ليس له علاقة عملية بذلك الموضوع أصلا، فلا حاجة للحديث عن ذلك أصلا معه. انضباط والوعي فيما نقول وما لا نقول،
وإدراك أن بعض الأمور ليس هناك ضرورة أبدا للحديث عنها في مجايل الجات مع الناس، في مواقع التواصل الاجتماعي، أن قد تمثل خدمة حقيقية للعدو. يعني تصور أن البعض من الناس مثلا في إطار تلك الثرثرة في مجايل الجات أو مواقع التواصل الاجتماعي يساعد اليهود على ارتكاب جرائم قتل. قدم لهم معلومة عن موقع معين، عن عمل مهم، عن شخصية مثلا يسعى الأعداء لاستهدافها، قدم لهم ما يخدمهم ويساعدهم على تحقيق ذلك، يكون مشاركا لهم في جريمتهم تلك التي أفادهم هو بما يساعدهم عليها. بعض من الناس كذلك يساعد الأعداء في الاختراق على المستوى التقني بأسلوبه الخاطئ، يعني يمكنهم مثلا من خلال وسيلة تقنية معينة، يعطيهم أرقام تلفونات أو يعطيهم ما شابه أشياء معينة تساعدهم على تحقيق اختراق معين. لذلك حالة الوعي، اليقظة، الاهتمام بالإجراءات التي تمثل إقفال مجال، والحرص على أن يكون الإنسان هو واعيا وأن لا يكون بالشكل الذي يخدم الأعداء، يكون لديه حرص أن لا يخدم اليهود بأي خدمة، لأنها خدمة تمثل ضررا بأمته وتعطي دعما للعدو. الخدمة لليهود الصهاينة بكل أشكالها، خدمة معلوماتية، خدمة الاختراق، خدمة تساعدهم على تحقيق جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، هي دعم لليهود، هي تعاون معهم، هي إسهام معهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية الإجرامية، هي مشاركة لهم في الجرم. لذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي، حرص على الإجراءات، وعي عن أساليب الأعداء. الجهات الأمنية معنية بشكل كبير بالإرشاد في المجال الأمني، بتقديم ما يفيد الناس في المجال الأمني، بنشر الوعي في المجال الأمني، والتفاعل من الجهات الإعلامية معها في ذلك مهم جدا. ثم في مجالات العمل المختلفة وعلى المستوى

إعانته في تحصين مجال عمله. قد يكون لديه تحسس من المسألة ولا يستوعب أهميتها. يجب أن يكون هناك وعي أمني عالي جدا عالي جدا. وعي الأمن بنفسه له أهمية في تقبل الإجراءات. إذا كان الإنسان صفر في الوعي الأمني فهو لا يتقبل ولا يستوعب أهمية الكثير من الإجراءات، الكثير من الأنشطة، الكثير من الاهتمامات. الوعي بالثغرات التي يستغلها الأعداء، وهم يوظفون كل شيء في سبيل الاختراق، يعملون بكل الوسائل في سبيل الاختراق، وسائل تقنية، وسائل بشرية، يعملون حتى من ضمن أهدافهم لنشر الفساد اللا أخلاقي مع الإفساد للمجتمع، الإفساد للناس، وهو بحد ذاته هدف لهم أن يفسدوا الناس، أن يضربوا نفسياتهم، أن يميعوهم، أن يبعدوهم عن الصلة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا في الاستغلال لهم، في التوظيف لهم من خلال الإفساد لهم، هذه وسيلة معروفة عالميا أنها مما يعتمده الأمريكي ويعتمده اليهود الصهاينة بشكل عام في كل العالم. يعني عندما نلاحظ مثلا في قصة وثائق جيفري أبستين، حاول أن يعمل على إيقاع حتى زعماء وقادة سياسيين ورجال مال وأعمال وشخصيات استخباراتية، شخصيات عسكرية من كل فئات المجتمع، أن يوقعهم في الفساد، في الجرائم اللا أخلاقية، جرائم الاغتصاب، جرائم الفجور والدعارة، وأن يوثق جرائمهم تلك بالفيديو وبالصور حتى تكون وسيلة ضغط وابتزاز. ومعروف أنهم يستخدمون ذلك في كل العالم وفي كل مجتمع، يحاولون الإيقاع بالبعض في شباك الدعارة والفساد اللا أخلاقي والجرائم، جرائم الفاحشة بأشكالها، ويعملون من ما بعد ذلك لاستغلالهم في الاختراق المعلوماتي والاختراق الأمني حتى في مجالات عمل مهمة. وهذا من أكثر ما يركزون عليه، يعني جانب أساسي من الجوانب الرئيسية التي يستخدمونها، لأن العنصر الذي أوقعوا به في الفساد قد أصبح مهيئا ومتقبلا للإقدام على جرائم خطيرة جدا، يعني معلومات حساسة للقتل لرفاقه في مجال عمل معين، ولو حتى لأقاربه، ولو حتى لأعز أصدقائه وأعز رفاقه لن يبالي بذلك. أصبح بالإيقاع به في الفساد، الفساد الدنيء، الفواحش، الجرائم البشعة الفظيعة، لأن الفاحشة هي من أبشع وأفظع الجرائم التي تضرب الكرامة الإنسانية، العزة الإيمانية، وتحول الإنسان إلى إنسان دنيء متقبل للمهام السيئة للغاية، الدنيئة جدا التي يتنكر فيها لكل القيم، لكل الأخلاق. وبع ذلك أيضا الضغط، يعني يستخدمون وسيلة الضغط للتشهير به، لنشر ما بحوزتهم من وثائق وثقوا بها فضائحه. هذا الجانب أيضا جانب يستغلونه ويعملونه، وعملوا في كل المجتمعات في كل البلدان في إطار استهدافهم لهذه الدول، لهذه الكيانات، لهذه المجتمعات، لهذه الجبهات. ويجب أن يكون هناك وعي عال تجاه هذه المسألة، تجاه هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة وهم يعملون عليها بشكل كبير جدا. في مجال الاختراق الأمني وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية، مثل ما حدث عندنا في اليمن وحدث في بلدان كثيرة. وهذه مسألة معروفة عالميا أنهم يوظفون العنوان الإنساني ويعملون من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، إلى درجة العمل المكثف، يعني ليس فقط جمع معلومات عامة وتفصيلية، بل نشاط يتصل بالعمليات الإجرامية، مثل ما حدث عندنا في اليمن
خلايا تابعة للمنظمة.

المنظمات عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني لاستهداف حكومة التغيير والبناء. عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية، يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف، ليس فقط في إطار جمع المعلومات العامة بل مباشرة، يعني لمهام عدوانية لتنفيذ عملية قصف هنا أو قصف هناك، مجموعات أو أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن سلاح، عن مجالات العمل الحساسة والمهمة مثل التصنيع العسكري والصاروخية البحرية، الدفاع الجوي، كل مجالات العمل المهمة، الشخصيات القيادية وغير ذلك، وحتى في واقع المجتمع، أهداف في واقع المجتمع يجمعون معلومات عنها من أجل الاستهداف لها. وهذه حقائق موثقة ثابتة بالأدلة الدامغة وبالاعترافات التفصيلية الدقيقة المتطابقة تماما مع ما حدث. ليس المسألة كما يتصوره البعض من المغفلين والسذج مجرد دعايات أو كلام فاضي. هذه المسألة مهمة جدا، يجب أن يكون لدينا وعي كبير عنها. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا. سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا. وهذا كلام مركز وملخص قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه فيما يتعلق بأهمية المقاطعة الاقتصادية. في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء، أن تكون مجتمعات مستهلكة وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج. هم يستفيدون أولا المواد الخام، المواد الخام يأخذونها من بلداننا بشكل كبير وبأرخص الأثمان، ثم يقومون هم بإعادة إنتاجها وتسويقها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، ويحصلون على أموال هائلة جدا. وهذا مما هناك مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام وعلى مراكز البحث والدراسات وعلى الجهات الاقتصادية أن تقدم حقائق تفصيلية عنه لمجتمعاتنا.
لأن هذه من أهم الأمور. لا يستوعب الكثير من الناس مدى الاستغلال الكبير من جهة الأعداء في هذا المجال وما يحصلون عليه من دعم كبير جدا، من أموال هائلة جدا. يعني بعض الإحصائيات مثلا قدمت أن الأعداء يحصلون على مليارات مثلا من الدخان وحده، من الدخان وحده المليارات من الدولارات يحصلون عليها من بلداننا العربية. أما بقية المنتجات كذلك، يعني مجال التدخين وما ينتجونه للتدخين يحصلون فيه على المليارات. بقية المواد كذلك، يعني هناك إحصاءات تقدم أرقاما هائلة جدا فيما يحصل عليه الأعداء وشركاتهم من أموال هائلة جدا جدا، يستطيعون من خلالها أن يمولوا حروبهم، برامجهم العدائية ضد هذه الأمة بمختلف أنواعها وأشكالها، أن يستفيدوا هم في واقعهم لبناء واقعهم ليكونوا أكثر قوة أكثر تمكنا. ونحن نذكر مثلا في مراحل معينة ما قبل السنوات، مثلا في عام 2004 2003 2002 حركة المقاطعة، وصل الحال ببعض الدول الأوروبية والأمريكيين أن يهددوا بعض الدول العربية لكي لا تقاطع بعض منتجاتهم، لأن هذا يقولون هم سيسبب إلى إقفال وإغلاق شركات من شركاتهم ستفلس، لأنها تعتمد أساسا على هذا السوق، سوق العالم الإسلامي، سوق ملياري مسلم، هم الأقل إنتاجا في هذه الدنيا والأكثر بطالة والمعتمدين بشكل رئيسي على الاستهلاك لبضائع الآخرين. فالدعم المالي هائل جدا، ومسألة أن تكون هذه الأمة مساهمة مع أعدائها هذه كارثة، هذه طامة، هذا أمر مؤسف. يعني تصوروا فيما اطلعنا عليه من معلومات أن الجيش الأمريكي أثناء احتلاله للعراق، بعد عملة احتلاله بشكل مباشر للعراق، كان يعتمد في توفير احتياجاته ومتطلباته على شركات أمريكية تأتي له ببعض المنتجات والشركات إسرائيلية، إلى درجة أنه اعتمد حتى في المتطلبات اليومية، مثلا خضروات حتى الفجل، حتى بعض الخضروات العادية، طماطم غير ذلك، اعتمد فيها على شركات إسرائيلية توردها له عبر الأردن لكي لا يشتري تلك المتطلبات من العراقيين، من الشعب العراقي، فيستفيد الشعب العراقي من الأموال التي يقدمها الأمريكي، لأنهم يريدون أن يستفيدوا هم ولا دون أن يفيدوا هذه الشعوب، دون أن تستفيد. وحسبوا كم سيكون الاستهلاك المواد الغذائية في مختلف الاحتياجات، ثم اعتبروه يعني مبالغ كبيرة ستذهب إلى جيوب العراقيين. قرروا أن لا تذهب إلى جيوب العراقيين، بل أن تذهب إلى جيوب شركات أمريكية للأمريكيين وإلى جيوب الإسرائيليين، حتى على مستوى الخضروات أن تأتي بها شركات إسرائيلية عبر الأردن. فهم لاحظ حتى على هذا المستوى من الاهتمام يهتمون إلى هذه الدرجة. وفعلا استفادوا، هم نهبوا نفط العراق، الآن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية، المستفيد الأول من أمريكا قبل الشعب العراقي على مستوى العمل في المنشآت النفطية، تعمل بالدرجة الأولى شركات أمريكية تنهب النفط العراقي، على مستوى الإيرادات المالية للنفط العراقي تذهب الأموال إلى البنك الأمريكي، إلى الاحتياطي الأمريكي، ولا يصرف إلا البعض منه حيث تريد أمريكا، حيث توافق أمريكا على ما يصرف، ويأخذ الأمريكيون 3/4 الإيرادات المالية للنفط العراقي لهم، والربع المتبقي الذي يصرفونه للعراق لا يصرفونه إلا وفق ما يوافقون على صرفه فيه، يتحكمون فيه. فتجد كيف أنهم ينهبون هذه المجتمعات، هم مصاصون للدماء، نهابون للثروات، وفي نفس الوقت يستغلون حتى الحالة الاستهلاكية لهذه الشعوب
تكون لمصلحتهم. دعم المال لهم جريمة كبيرة جدا، يعني إذا كان المسلمون قاطعوا كلمة والأعداء يستفيدون منها، اليهود في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يستفيدون منها معنى مسيء في أنفسهم، أما الاستفادة الاقتصادية والمالية فهي هائلة جدا، استفادة لقدرة مادية تفيد الأعداء بشكل عام، تزيدهم قوة وتفيدهم في الاستهداف لهذه الأمة. وإلا فمعلوم قطعا أن هذا سيؤثر عليهم، مسألة المقاطعة الاقتصادية ستؤثر على الكثير من شركاتهم. لهذا من المهم في هذا المسار أن يكون هناك توعية مستمرة وتقديم تفاصيل، التفاصيل هامة حتى يستوعب الناس ويعرفوا كم يحصل العدو عليه من أموال كبيرة جدا من مجتمعاتنا ومن بلداننا ودولنا. هذا جانب. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذوا من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر. واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي، وهذا جانب هم متقنون فيه وقد تطوروا فيه كثيرا، قد تطوروا فيه كثيرا ولمجالات متعددة، مثل ما فصل شهيد القرآن هنا مثلا سموم. سموم تؤثر على حياة الإنسان، على صحته، حتى تؤثر عليه تأثيرا كبيرا، إما يتحول في بقية حياته إلى إنسان عليل جدا بتلك السموم، أو تؤثر على صحته حتى الموت، أو أشياء للتعقيم، وهذا مما يركزون عليه بشكل كبير، مجال العقم، إصابة الناس بالعقم حتى لا يتكاثروا، لأنهم يعملون على تحديد النسل في سياق استهدافهم لهذه الأمة وإبادتها. أو تورث عندك أمراضا مستعصية، هذا ما يركزون عليه، ولديهم الإمكانات لذلك مع تقدمهم العلمي ومع سيطرتهم على الشركات التي هي متطورة في صناعة أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة. هذا على المستوى البدني، على المستوى الصحي، ثم كذلك حتى على المستوى النفسي، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي. ولديهم ما يؤثرون به على الحالة البدنية والحالة الذهنية والحالة الصحية والحالة النفسية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نجد دروسا مهمة جدا تستفاد من هذه الآية، وهذا بعض ما يستفاد من هذه الآية، كما تحدثنا بالأمس وقبل الأمس أن ما يقدم من هدى الله سبحانه وتعالى لا يستنفد ما في الآيات المباركة التي قال الله عنها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هداها واسع جدا، هذا بعض ما يستفاد منها وهو مهم جدا. إذن نستفيد الكثير من الأمور التي تحدثنا على ضوئها ما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه، كيف تركيز الأعداء على الاختراق واستغلال كل الثغرات في كل المجالات، وأهمية تشخيص الثغرات وكشف المخططات وتقديم إجراءات تحصن الأمة وتقيها من ذلك. وأكدنا على أهمية الاستفادة مما ورد في اعتراف الخلايا عن أساليب الأعداء وما يركزون عليه. نبهنا على أن مجالات الاختراق متنوعة لأهداف كثيرة في الاستهداف للناس، وأن البعد عن هدى الله يهيئ أرضية خصبة لنجاح مؤامرات الأعداء في كل المجالات ولتفكيك وبعثرة هذه الأمة. هم يشتغلون على أشياء كثيرة جدا. إذن في الملخص نلحظ أهمية
ترسيخ التسليم لله في التعامل مع هدى الله بالالتزام الحرفي دون إخضاع المواضيع والأمور للتقديرات الشخصية والنظرة القاصرة، وكيف أنه ينبع من التفريط في التسليم لله الإعراض عن هدى الله. أيضا كيف أن هذه الآية المباركة تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، أي يترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم. وكيف أن المسلمين لما فقدوا هذه التربية لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه ويلمسونه ويحسون به من اليهود ضدهم. لاحظنا أهمية الاستقامة وتحصين الوضع الداخلي، وأن مفتاح أن يضرك العدو ويهزمك من عندك أنت إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله، فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دروس في الجانب الأمني في إقفال المجالات التي فيها ثغرات الأعداء. شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. قاطع المسلمون كلمة ليس تأثيرها كما تأثير الجانب المادي الهائل الذي يمكن الأعداء على مستوى التمويل لمؤامراتهم ومخططاتهم، وعلى مستوى إلحاق الأضرار البالغة بهذه الأمة فيما يدسونه في منتجاتهم تلك، مما يلحق الضرر الكبير صحيا ونفسيا وجوانب كثيرة في الاستهداف لهذه الأمة. هذا بعض مما نستفيده من هذه الدروس. الاستفادة أيضا متاحة بشكل مباشر من دروس من هذه القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
5: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا عروض مسرحية ممتعة مسابقات وجوائز يومية استضافات لنجوم الفن والإعلام فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة عيش فرحة العيد معنا والمتعة تبدأ من هنا برعاية الراعي الماسي المؤسسة العامة للاتصالات شركة يمن موبايل الراعي الذهبي جوالي مركز دبي للألعاب الراعي الفضي رواب يمن تراك مكتبة حيكان أبو ولد أرتكس
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
5: مشاوي رهيبة،
7: نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
9: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرز؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مهرجان العيد الترفيهي من ثاني إلى سادس أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من الساعة 4 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا.
4: برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شملاخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف 9 الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 7773684559. مدارس وروضة رؤيتي.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى،
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
4: Radio Delta, الحدث الفني.

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم.

Radio Delta. Only God can stop us now. ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟

0: Listen. Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584864. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرضا.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 77911112 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
14: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: هيا المستشفى،
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
4: كده انا جاوعة.
6: كباب لحم،
17: كباب دجاج،
18: اوصل لحم،
19: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
9: شمي عشان تتأكدي.
10: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
4: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
3: في أيش متخصص بالضبط؟
4: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
3: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
4: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
3: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
4: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
3: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
4: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
3: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة، وثقة.
7: مهرجان العيد الترفيهي من 2 إلى 6 أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة المسرح بالنادي الترفيهي ابتداء من 4:00 عصرا. عروض مسرحية ممتعة، مسابقات وجوائز يومية، استضافات لنجوم الفن والإعلام، فقرات ترفيهية وأجواء عائلية مميزة. عيش فرحة العيد معنا، والمتعة تبدأ من هنا. برعاية الراعي الماسي، المؤسسة العامة للاتصالات، شركة يمن موبايل، الراعي الذهبي جوالي، مركز دبي للألعاب، الراعي الفضي رواب، يمن تراك، مكتبة حيكان، أبو ولد، أرتكس.
8: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: Just found it. دلتا وباس والباقي تور. شو هيدا؟

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: You just found it.
15: Radio Delta.
16: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
17: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big, big.

0: Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: Welcome to Radio Delta.